0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني، شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
3: شربوني صار سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
4: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
5: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
6: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
7: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
8: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
9: طلعت شمسة
10: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التانية.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على اسمع الإذاعة من المنصر
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور
11: معك رودي من وقف الياس
12: معك أبو هادي من بيسور
13: محمد من الشفعة
14: معك داني من علات
15: من البوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك شوي
20: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني
21: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: نور 6 الدقيقة. أكيد بتوقيت بيروت يعني صار الوقت لحتى نترافق نحن وياكم مع برنامج صارت 6 عبر إذاعة إذا دقيت على باب جارتك وقلتي لها تعي اشربي قهوة يمكن بتلفن للبوليس تشتكي عليك.
1: يا ريتك
0: ريحان ريحان ريحان الفغالي قلت لي انا ما عندي شغل بس وعيت لحتى اسمعك وانت تحيه كبيره لك.
2: صباح الخير
0: ناجي بهالفويس بين عم تعمل مشكل انت وحدا.
1: يا ريتك
3: لا والله يا شرب ما بقدر اعمل صبحيه مع الجيران. يا ريت بعمل صبحيه بالشغل مع اصحابي ووقت العطله بعمل مع جارتي اكيد بس مش كل الاوقات. سعد صباحك.
0: تحيه كبيره لك بولا. صباح الخير شربول ينعاد عليك اوعى تسكر وتفل نحن معك وسام علاء الدين. فاري في جيران عندكن عبالي صباح الخير شربول ومدينة نهار حلو يا صديقي. ما في أجمل من صبحية القهوة مع الجار لما كون بلبنان كمان بفرنسا اللبنانيين متلين الدنيا
1: بحروفة مخفية أهاتي وحنيني
0: علي سقلاوي من وين عم تحكينا؟ من لندن. تحية كبيرة لك يا علي. كمان ما رح نسألك عن صبحيتك مع الجيران لأنه بلندن كمان نفس الشيء مثل بالدنمارك. تفاوات يلي بيصبحنا بالخير أو بيحكي معنا وما بيبعت اسمه بجرب فوت أنا إذا ببين من الواتساب يعني أوقات ببينوا أسماء شيء بيموت من الضحك. بس هلا حدا عم بيصبحنا بالخير بين اسمه أبو الجود الخياط. طب ليه ما بتبعت لنا اسمك؟

0: فإذن اليوم أربع ساعات بقي معكم على الهواء للعشرة، لأنه اليوم يا راي رح تكون فرصة معيدة. صدقوني ما في أحلى من الجيران،
1: نحن والقمر جيران،
0: ويلي ما عنده جار يشرب قهوة هو القمر، يتأمل بهالقمر بهالليل أو وجه الصبح. بس يا عمي اليوم ملينا نحن ونزيمة ميروبة، عم فكر انه هالدنيا مضوية. قلت لو ما بغيروا الساعة بلبنان، الساعة كنا منبلش على الستة بكون شارقة الشمس، يعني من اول ما مننطلق من ميروبة عم بيكون الضوء بلش يطلع. بس انا بحب اكتر بالشتوية، ما في احلى منا نبقى جايين على الإذاعة.

قديش حلو يكون حدك جار بصير مثل أهلك ومحل أهلك. هلا ما حدا بيحل محل الأهل بس أدوني وبس تقولوا أخ بتشوفوا كيف بيرقدوا عليكم الجيران. الجار مثل ما بقولوا قبل الدار. الجار قبل ما يكون هو الشخص يلي ساكن حدكم هو بيكون سند لإلكم. هلا إذا ما كان منقم يعني بيكون الأمان لإلكم، بيكون السند، بيكون مثل ما قلنا الوجه اللي بتشوفوه كل يوم. مثل ما بيقولوا الجار القريب أحسن من الخي البعيد.

0: رب يفرح لفرحك وبيسأل عنك وبيحزن معك وبيكون معك بكل الظروف.
1: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.
0: لنختم هالموضوع العفوي اللي هيك حكينا عنه اليوم. بتعرفوا انه رغم انه لو كنا بعدنا بنلتقى بجيراننا كل يوم خصوصا بايام العطلة يمكن بس نطلع الصيفية بالضيع، بس ما تقولوا لي زمان كانت البيوت مفتوحة اكتر، يعني حتى مش بس بالضيع حتى على السواحل كانت ريحة القهوة توصل للحي كله، كان فنجان القهوة كان يجمع الجيران الصبح كله مع بعض. واخبار ويحكوا عن الجارة الغيبة. تبو اجت سكتوا اجت
2: ابوكي وصاني
0: كون حدا مثلا ساحب بالخبرية ومش منتبه بتصيروا يدقوله على الطاولة بالفنجان لك عم انتبهوا اجت
2: جيراني ابوكي وصاني.
0: قديش كانوا الجيران الأولاد يعني أولادنا يطلعوا يلعبوا مع بعضهم، هلا كل واحد بقطه وحاطط ماسك هالتليفون أو التابلت وراسه بالكمبيوتر أو بالتليفون أو بالتابلت، لك حتى الأولاد بطلوا يلعبوا مع بعضهم. وين أيامنا ما نصدق نخلص درسنا لنروح نلعب مع أولاد جيراننا باللقوط، شو قولوا باللقيطة لقيطة أو لقوطة لقيطة وبالون شاسور وكرشك عالي يا خالي وبالجلل كانوا أيامك مدينة الجلل الطص وهيدا شو اسمه الإكس. يا ويلي أنا كنت بدع بالإكس عاجر وحدة النط وهيدي اللي بيربطوا الحبل بإجرايهم. هلا إذا وقت في جيران حدكم تمسكوا بجيرانكم دقوا بابهم اسألوا عنهم لو بكلمة لو بكلمة صباح الخير بس، لأنه صدقوني الحياة الحلوة مش بالمصاري، حياة الناس الحلوة بالناس الطيبة يلي حوالينا.
2: من يوم اللي خلقتك انا حبيتك انت.
0: يلا بلشنا نشلح بننزل من ميروبا لابسين 3-4 طبقات كل ربع ساعة منشيل طبقة.

0: حاسس حالي انه فتنا بالصيفية منيح، مع انه بعد شي 25 يوم الصيفية تتبلش، بس اليوم جاي بالشورت والسبادري.
1: صباح خير شربول، كيف حالك شباب؟ حبيب قلبي نهارك سعيد، على ما يحرمنا من الصوت. طيب موجود
0: على البحر
1: وللجميع حبيبي، هيدي من شط جبال الرمل.
0: شو مبلش للوس بكير على البحر؟
2: هاي لينا، والله ما في ما اتذكرك، بس الساعة 5 الصبح عندنا هلا بلبنان.
0: تفضل مغلط، بعت لي فيديو مين لينا؟ بفضحوا لإيدي؟
2: اي بونجور، على جبال من شط جبال الرمل حبيبة قلبي، نهارك سعيد وما في ما اتذكرك يا احلى لينا واطيب لينا.
0: هو بعت الفيديو مش انا،
2: كثير انا
0: بس ليك رخية على البحر وعم يسمعنا. مرحبا، اسمه الي، هيدا حنا مرقص اللي بعتنا الفيديو.

لك يا حنا. يسعد لي صباحك شربول معك جوش، عم بسمعك انا ورايح على الشغل بالجعيتاوي. يلا الله يكون معك. كل يلي منهم معطلين هات لنشوف، هات لنعمل الستاتستيك. يلا شو اسمه علي برو اللي بيعمل فيديوهات مستفزه، تعال نعمل شو قال؟ ستاتيك تيك تيك. لا ستاتيك. تعال نعمل ستاتيك. بس لازم يسقفوا شوي قبل ما يعمل هالفيديوهات المستفزة عن المسيحيين. أنا ما بخرب بيت حدا يا جورج دوباغي. أنا فيديو بعت لي على الهواء فتحته. هيدا حنا عم يحكي مع جارته، جارته مسافرة واشتاق لها.

0: بقول هذه اختي
1: اختك
0: عم ببعث لها اختي هيك اليوم بمشي على العرب على السد على البحر تلحق بطلع بكير لا عادي ولا يهمك ما فيها اي فضيحه
1: اذا هيك اوكي للوس اليونس مين واعي ومين عنده شغل اليوم اول شيء خلينا نبلش هات لنعمل ابيل لكل الممرضات والممرضين اللي عم يسمعونا يلي هلا عم يسمعونا صارت 6:26 دقيقه يعني اكيد انطلقتوا على المستشفيات لانه دوامكم ببلش على 7 اكيد القوى العسكريه كلها القوى الامنيه الجيش اللبناني الامن العام الامن الداخلي قوى الامن الداخلي امن الدوله دائما بيقولوا لي امن الدوله انت بتنسينا صليب احمر لبناني تحيه كبيره لكم كل المتطوعين اليوم تصبحنا فيهم عم ياخذوا مريض بوامدينا بزوق مصبح وكل يلي هلا فتحوا محطات البنزين الافران كل يلي بوزعوا مواد غذائيه وما بعطلوا بالاعياد يلا خبرونا مين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9

0: بدي عيد كل المستمعين بعيد الأضحى. نحن اليوم تاني أيام العيد وقررنا نكون معكم على الهواء. أطيب الأمانة لكم جميعا، وإن شاء الله يا رب هالعيد بينعاد علينا جميعا وعليكم بالخير والبركة.
1: صباح الخير مجد لله
0: دايما لله.
1: والله كنت عم سوق ناطر اني وقف لحتى لي صبحك وقال لك نحن عم نسمعك كل يوم. خلي لي قلبك ونهارك مبارك يا رب، يعطيك الف عافية. مثلك مثلنا يا شربول، العالم كلهم فرصة وانت بالشغل، بس صوتك هيك بيروح القلب بيعطينا روح.
0: طول عمرك فادي. بس بتعرفوا امبارح عملت جولة يعني على المدارس يلي عنا بالمنطقة، لأنه بتعرفوا نحن من قبل أخذنا قرار أنه رح نغيب بس أول أيام العيد. امبارح كنا معيدين واليوم بالشغل. طلبنا من ميري أنه ترتاح شوي لأنه أخذت كمان، كانت لوحدة بفترة يلي سافرنا أنا وميلينا على إيطاليا. بس امبارح بتعرفوا عملت جولة يعني بالمدرسة بالمنطقة عنا، مدرسة سيدة لويزة بزوق مصبح فاتحة اليوم، الأنطوناين بعشلتون فاتحين، الباراديس دانفون فاتحين، وكمان المدرسة المركزية بجونيا فاتحين، الأبوتر فاتحين. أوليفيا عندها مدرسة اليوم، يعني أمك متفرد اليوم بيقولوا بيوسف. يوسف بكره شو بتعيطوا ميلي؟ شو بتعيطوا له ليوسف بسبع المدينة؟ لا عن جد كيف بتعيطوا يوسف؟ قولي لي على الهوا.
2: مثلك ما في
0: وليك مثلكم ما في ابدا، ولا بتشوف عيوننا
2: على شفافي. اسمك اجمل غني.
0: يلا خبرونا مين عم يسمعنا على 71-989-9-9-9. ريتا من زوق مصبح يسعد صباحك. بس بعتولنا فويسات ولو أحلى بكتير من الواتساب المكتوب. مغوار، في اسم بيّن عندي مغوار رقمه بينتهي ب 130، الفويس فاضي حطيني على الهواء فاضي. كمان جوزيف حلو من الصفرة يسعد صباحك. كمان شربول السين روك سكول كمان نحن فاتحين. ستيفاني وين يا سين روك للقلاعات؟ ايه اذا تابعين للرهبنة اللبنانية المارونية لانه المركزية فاتحين. يلا بعد هالغنية دغري رح صارت 6:30 وأكيد صرتوا كتار عم تسمعونا. من بعدها دغري منكون مع الوقفة الروحية، نحن وياكم بوحدة صلاة منقدم نهارنا لأمنا مريم العذراء ومنرجع منكمل برنامجنا.
3: صباحو شرب صباحو، خلي لي هالبعد معك يوسف عدل، خلي لي هالبعد.
0: وهيدا يوسف عم يحكينا.
2: عيونك بتبوح على صرار اللي بقلبك مطرح مبروح.
1: صباح الخير شربيل. كمان المدرسة الألمانية بيجوني كمان فاتحة مع توني المغوار.
0: تحية كبيرة لك أنطون. ايه بتعرفوا لأنه فرصوا كتير المدارس يمكن استفادوا من يلي أخذوا عطلة يوم واحد وحتى يلحوا يخلصوا بكير. يا سادي صباحك شربول، ينعاد عليك بالصحة والعافية يا رب ويخلي لك ميلينا. انتو احلى عالم. ميرسي انتصار من المانيا. قولك تعرف على الدكتورة فاتن.
3: صباح الخير شربول، بونجور ميلينا.
0: صباح
3: جورج نازل من عالشقوط عالشغل عالسانيتا بحلات.
0: اهلا وسهلا فيك يا جورج. عصيرة عشقوط يلا قبل مبارح مشينا انا وميلينا من عشقوط على حريصة ماشي من جبل الصليب، قطعنا بطريق أهل المنطقة بيعرفوا بتوصل على جوار البويشة ونزلنا مشي على حريصة بالليل. شو كان حلو هالمشوار.
4: معا نصلي
0: كانت ليلة تلاتة وما بقدر قلكم بس وصلنا على حريصة قديش كان في ناس ومؤمنين. الدنيا كلها مليانة بالكنيسة الكبيرة البازيليك، مطرح ما مصمود الأربعين تحت التمثال، والساحات كلها كانت مليانة ناس.

خلونا بهالصباح الحلو نبلش مثل ما قلنا بوقفة روحية صغيرة، نقدم نهارنا لأمنا مريم العذراء ونطلب بركتها ومرافقتها لنا ولكل المستمعين وين ما كانوا عم يسمعونا. يا مريم العذراء، يا أم السلام والرجا، رافقي خطواتنا بهالنهار، احمي عيالنا وكل الناس يلي منحبهم، زرعي الطمأنينة بقلوب كل شخص عم يسمعنا، ساعدينا لحتى نعيش هالنهار بمحبة بهدوء وبإيمان كبير. خلي بركتك ترافق كل المستمعين وكل قلب تعبان وكل قلب حامل هم. معك يا أمنا منحس أنه بعد في أمان وبعد في أمل ببداية كل نهار جديد.

يا مريم العذراء يا أمنا الحنونة، بهالصباح الجديد بنجي لعندك ومنحط بين إيديك نهارنا، تعبنا وأفراحنا وهمومنا، رفق كل خطوة رح نخطيها بهالنهار، حمي كل المستمعين وزرع السلام بقلوبنا وبكل بيت عم يسمعنا هلأ. فمن ساعدينا لحتى نبلش نهارنا بمحبة وإيمان وفرح. صرتي مدى دهري أمنا، وخلي بركتك ترفقنا وين ما رحنا، حنانك عمنا، تحت حمايتك منسلم لبنان وكل العالم.

0: عم تقلي صباح النور والإيمان يا والدة الإله، كوني مع جميع اللبنانيين وخلصينا من هالمحنة. صلاة مقبولة ويسعد صباحكم جميعا أحلى مستمعين.
1: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا بيوم جديد وإطلال جديدة من صارت ستة. بدي ارجع عيد كل المستمعين بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب الله بعيده علينا وعليكم بالخير وبالصحة وبالمحبة وأهم شيء بالسلام وبراحة البال. يا رب تكون أيامكم كلها فرح وبركة ولمة حلوة مثل قلوبكم الحلوة. بشير عزار يسعد صباحك. كمان شربل صادر، شربل صادر مصر ما يغير ولا كلمة.
2: بونجور شربل، يسعد صباحكم، الحمد لله على السلامة أول شيء، وإن شاء الله تكون رحلة مقدسة يا رب. وامبارح كنا بمنطقة ميروبا يا شربل، شو هنبعت المي، كان عنا عرس هونيك بقى، ومرقت على سوبر ماركت في جونز غيب، جبت عم بقول لهم تعرفوا شربل سعادة، قال ولو كيف ما نعرفه بالبلدية وكلنا منحبه وهيك، فبدنا نبعت لهم تحية على الهواء من عندك، من عندك لعندهم، لعند جونز غيب وعند تبع السوبر ماركت. يسعد صباحك، معك أنطوانيت مسعد الفنان.
0: تحية كبيرة لك أنطوانيت، بس نضيع بين ميروبا وحراجة لقتك، لأن بيت صغيب أو حراجة أو كفر دبيان. هلأ كلنا منحبه، هيدي مش ضابطة معك، ما في إنسان بيحبوه كل الناس، لو بيضوي العشرة يمكن بيضل يشوفوا الكوتين نيجاتيف.

0: كل يرتل على ليلى. مين هالصوت؟
1: امين يا رب.
0: ايه بس ما فيك تقطشي هيك.
1: يسعد صباحك حاكي يا شارب انت وميلينا على هالكلام الحلو والصلاة الحلوة. الله يحميكم حلو كتير. يسعد صباحكم.
0: تحية كبيرة لك. بس ما فهمت ميلينا الاسم، بدي ابعتك عند الفولت ماكس تبطل تقطشي ثلاث فويسات ورا بعضهم.

طب حدا بعت لي صورة مكتوب عليها صباح المحبة، مش بعت اسمه، فتت قلت لكم انا بفوت بنبش على الاسماء، مبين اسمه متوفر.

بلشتوا بالقهوة؟ بشرفكم خبروني على الكافيه دو برازيل، كيف رضاكم على الكافيه دو برازيل؟ هلا إذا حدا بعد ما جاب كافيه دو برازيل عبيته بدي أزعل منكم.

ديغول عمل لي انا مستمع دائم تحيه كبيره لك. اسمك ديغول صوتك يا حبيبي او الاسم الفني وي حاطت هولز بتم وحالتي حالي وفنجان قهوة قدامي ركوة كافيه دو برازيل بالأحرى

رنزة، يلا شو بحبها لرنزة ورجا بدر. أول مرة مخبركم هالخبرية وقت قدمته لرجا بدر وقفونا على الكرسي بأوتيل مونتانا بميروبا، كان تصور وائل جسار كان الطفل المعجزة، كان يبلش البرنامج تطلع من بعده من بعد وائل جسار تطلع بقدم مرته السابقة لرجا بدر سعاد الزين وبعدين رجا بدر. تذكر كان لابس بدلة بيضة وحطت بابيون. شعور رجا بدر قد أخذ عز، كان أنا حلمي شوفه، قالوا لي قد بدك مصاري، قلت لهم بلاش بس أشوف رجا بدر وحضر له حفلة، قلت لهم أنا بدفع لكم.

0: بس يكون الفنان مثقف موسيقيا دغري ببين. ليه كورونزا كيف بتغني؟
1: بونجور، كيفك شربول؟ تمام، ماشي الحال. معك شفا البير، حبيت اقول لك يسعد صباحك، ان شاء الله يا رب هيك تكون نهارك حلو فيه بركه ومحبه. اكيد البركه والمحبه موجودين فيك لانك انسان هذا من خواجه.
0: شكرا شيف. شو المنيو اليوم؟ شو البلا دو جور؟ بتعرفوا بنصح هي الشفيه اللي بيشتغلوا كمان بالمطاعم بالاوتيلات انه كتار مين بسمعنا، شيف لوران، هلا شيف البير، كمان في شيف توني بيحكينا، كل الشفية اللي عم يسمعونا تحية كبيرة لكم. طيب يلا بشرفكم قلنا هات لنشوف مين اليوم راي على الشغل، مع انه اليوم عطلة عيد الاضحى، تاني ايام عيد الاضحى من جديد ينعاد عليكم. يلا وين شيف، وين تحت نقطع ليكل عندك؟ حلمي في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلتو. يلا خبرونا مين عنده شغل وشو بتشتغلوا لحتى اليوم ما قدرتوا تفرصوا. ماري شو بتشتغل يا ماري؟ أذكر كل المستمعين إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل بشي مطرح بعتوا واتساب على 76-777-361، فإذا 76-777-361 وقلوا لهم وين أنتوا ساكنين، بدلوكن على أقرب محل ببيع كافيه دو برازيل لحتى ما تتعذبوا وتبرموا. ماري قالت لي أنا سكرتير بمكتب محاماة. الله يقويكي. أدل منعرفك بسانت جون هوسبيتال الأيو بجوني، بس شو بتشتغلي؟ مديرة، ممرضة، سيكوريتي، شو بتشتغلي بالمستشفى؟

0: سمر بالدنمارك التشربول. أنا بسمعك من الساعة 5 الصبح بتوقيت الدنمارك، لأن أنا بشتغل ببلدية أودنسا في الدنمارك، أنا مسؤولة عن توزيع مهام التنظيفات. والله صار عنا وصلة بالدنمارك إذا سفرنا شربول. أنا بشتغل، تبعتول الاسم، بشتغل توزيع محروقات.
1: بونجور شربل،
0: انا بشتغل عند منقوشه، اطيب منقوشه
1: هذه شو يا شربل العذره تحميكم. ادوار من الدكوان،
0: ادوار مش كتير الفويس واضح، تحيه كبيره لك، فهمنا انه العذره تحمينا. ربيع من نهر الذهب بيوزع محروقات، تعبي مزود زعزنك شي مرة للشوفاج.
2: بونجور شربول، بونجور مالينا، أنا اشتغل انشورنس مانجر، بس سكرنا مبارح فاليوم وبكرة شغل. يلا نهار حلو للكل.
0: هي كبيرة لألك نادين، الله يقويكي، أكيد بدكم تكملوا تسيسروا معاملات الناس، الله يقويكم. بول غريوس بيشتغل قطع سيارات رونو بيجو وسيتروين. وين يا بول؟ بول تتطوى ما رح نستفيد منك. صباح الخير شربول ومالينا، نهاركم مبارك وقطع مبارك على الجميع. أنا بشتغل بمعمل خياطة وهلأ نازلة على شغلة ليلى، الله يقويكي. عدال تشتغل، قالت لي أنا سيكوريتي بالمستشفى. بونجور شربول مالينا، إن شاء الله نهاركم حلو. ألين بعينه، تحية كبيرة لألك، عم بمزح. ألين أكيد نعرف شو بتشتغل، وأدال، أدال مديرة المستشفى. بريش حطوها اليوم. شربول عنا محل قطع سيارات على الدورة، حول إن شاء الله ما نعوزكم. والله أنا بس عملت فولت ماكس لسيارتي طيران صارت. وشربل صادر، خبرنا شو بتشتغل شربل. بعتت لي صورة عن بحيرات كفر سلوان، واو واو واو، شاكين العلم على ضفاف البحيرة، علم اللبناني.
3: كيفو مش عم شوفو ولا عم بعرف كيف في ظروفو.
0: بيشرفكم حدا جرب التشيكن بايت، ما تنقذوا انه قبل الضوء تشيكن، لا لا، تشيكن بايت من عندهم طانوس تريدينج مثل البروستد، حدا جربون؟ أنور الأمير وين صار؟ اشتقنا له. طب التلاميذ المدارس اليوم، يعني أنا عديت المركزية، الأنطوناين، السين روك، الباراديس دانفان، سيدة الويزة، الأبوتر، كله فاتح بالمنطقة عنا. وينكن غايبين عن السماع؟ شربل مطانوس، تحية كبيرة لألك. شو هالتشيكن بايت؟ قصة كبيرة، عن جد قصة كبيرة. بتفرج على صورهم، كريم هو مثل فخذ للدجاج، كانوا عم تاكلوا بروستد بس شوكولا. شو الحشوة تبعه مالينا؟ شوكولا وحليب بفتكر مع بعضهم. مين جرب التشيكن بايت؟ هالترند هلأ اللي كتير طيب، اللي استوردوه طانوس تريدينج من برات لبنان، وصار موجود بكل السوبر ماركت. فيكم تطلبوه من عندهم. تعشوا طالع عبالي قطع شي من عندهم طانوس تريدينج مدينة ماكستيلا. ما بعرف ليه طالع عبالي ماكستيلا، لأنه مدينة بتجيب هيدي العجينة اللي كتير رقيقة من عند سانت رزق بعشقوت. هتلا نعملهم دعاية سانت رزق بعشقوت، عندهم بيبيعوا عجينة لك رقيقة رقيقة رقيقة كتير كتير رقيقة، هنا فيها ماكستيلا ميلينا وحط على وجه موز وفريز ودعيلي ودعيلي.
4: أشربل أنا إيب، أنا كتير بحبك أنت وميلينا، وأنا كل يوم بسمعك وكتير كتير بحبك،
0: وأنا كتير كتير كتير كتير بحبك.
5: بونجور شربول، بونجور ملينا، فرصة سعيدة إن شاء الله، مبروك على الحكمة اللي ربح بارح.
0: الله هذا أصحاب اليوم، مبروك جماعة لومنت من فرصة سعيدة. وين شفتنا فرم فرسين اليوم؟ كيف ربحوا الهومنتمن بالثانية الأخيرة على الرياضة بارح؟ خسروا، من قلن هارد لاك ومبروك للحكمة. عجد ملينا سليل مطانو ستريدينج بعد في ماكسيلا أكيد، أنا عم شوفهم بالسوبر ماركت. إذا بكون تطلبوا وتدوقوا التشيكن بايت على ال

10%. شو ما بدكم تطلبوا أكل للبسينات للكلاب تريد تشيكن بايت اللي عم نحكي عنه ماكستيلا مولتو كرواسان بيك رولز. أنا بنصحكم بيك رولز إذا ما بدكم تجيبوا كذا صندوق, الصندوق فيه 24 كيس, قولوا لهم عم بحكي الحجم الأساسي الصغير, قولوا لهم نعملوا لنا كرتونة مشكلة. أنا هيك بعمل دايما أنا وميلينا, قولوا لهم كرتونة مشكلة. يا ويلي شو عندهم قصص طيبة. طانوس تريدينج كله بميل, والتشيكن بايت بميل تاني. قصة كبيرة عن جد, قصة كبيرة. صارت ساعة 7 إلى 5 بتوقيت بيروت. إيهاب, إيهاب يسعد صباحك. إيهاب, إيهاب أنت شايف كمان؟ آه مظبوط. هلا عم شوف الكريمة اللي موجودة بقلب التشيكن بايت من الحليب والشوكولا, خلطة عجيبة غريبة.

íntimo. صباح خير شربول ومارينا والف تحيه صباحيه على امل نرجع قريبا على لبنان. سميره انصو من مونبولي بفرنسا، ان شاء الله قريبا.

خطر على بالي شغله، بما انه شرب المطانس عم يسمعنا، بدي استاذن منك شربول، بدي اذا حدا يلا بعتولي مين حفظ غنيه وائل كفوري، اذا بتغنوا لي اياها رح نختار شخص نربحه هديه من عند مطانس تريدينج.

0: مين بده يغني لنا شفته على مفرق بيته لوائل كفوري للنجم وائل كفوري على 71 9 8 9 9 8 9؟ يلا ناطر شوف مين بده مين حافظها. بتحبوا هالقد الأغاني الحلوة بدي أذكركم أنه النجم كمان أيمن الأمين رح بيكون هالسبت بمطعم جلسة الخوابي بيك فردبيان سهرة من العمر. كل يلي طالعين معنا على الهايكينج على هايكينج بلدية ميروبا هالأحد ابتداء من 9 الصبح على نهر ميروبا، إذا شفتوني ماشي ونعسان و عم شلوح شمال ويمين بكون مسرب من السهرة لأنه من سهرة أيمن الأمير بمطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان.
1: شفتوا عام أفرق بيته لهربتوا.

0: ولا خاب حكيتو.
1: لا اصحابك تغني لي اياها بالارمني، ترجمها للارمني.
2: لا حكاني ولا حكيتو، شفتو مفرق بيتو. لا حكاني ولا حكيتو.
1: اذا بدكم تحجزوا لسهرة ايمن الامين بهالسبت بمطعم جلسة خوابي بيك فرد بيان، 03-554-3-3-2، سهرة من العمر. فإذا مطعم جلسة الخوابك فرد بيان 03-554-3-3-2.

0: العانة والعانة بمطعم جلسة الخوابة هالأسبوع. كل أحد على الغداء أكيد عم تكون الراقصة سماهر والمطرب غازي نجم، بس كمان هالجمعة المساء في سهرة كتير حلوة مع المطرب غازي نجم. كمان إذا محتارين وين بتكون تسهروا هالجمعة، احجزوا بمطعم جلسة الخوابة كفر دبيان. فإذا جلسة الخوابة كفر دبيان بقدم كمان سهرة حلوة هالجمعة 29 أيار مع الفنان غازي نجم. للحجز 03-554-332. والأحد على الغدا كمان، بس سهرة السهرات أي متى؟ السبت مع هالصوت الرائع يلي عم نسمعه هلا. أيمن الأمين
1: شفت عم فرق بيته اللي حكاني ولا حكايته، شفت عم فرق بيته اللي حكاني ولا حكايته، بس ضلوا يطلع في عيونه ما تركت عيني. ضلوا يطلع في عيونه ما تركت عيني. أنا إيفات.
0: إيفات شو العيلة؟

0: مين قال أنا؟ مين قال آه يا إيفات؟ إيفات مبارك مبارك.
1: Modesa, modesa, modesa.

0: لا حكاني ولا حكيته رأبيته لا حكاني ولا حكيته شفته ما في رأبيته لا حكاني ولا حكيته بس ضلوا يطلع في عيونه ما كت عيني سألوا حبيته.
1: يلا أدال سعيد حطينا اسمك. مين بده يتحدى اسحاق؟ سجلنا اسمه لاسحاق. اسحاق شو عائلتك؟ اسحاق وأدال سعيد وإيفيت مبارك. لنشوف مين بده يربح بالقرعة.

0: بس عم بدي ارجع اذكر المستمعين، لحقوا حالكم واحجزوا لسهره غير شكل مع النجم ايمن الامين بمطعم جلسه الخواب بيكفر دبيان هالسبت. للحجز 03-5543-32.
1: شفتو عم فرق بيتو، لحكاني ولحكيتو، عيونو عم تطلع فيي، شو مشتاق لي حسيتو. سامي من الضاحية.
0: سامي شو العيلة؟

0: شمس الدين.
1: سامي شمس الدين من الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: شفته على فرق بيته لا حكاني ولا حكيته، شفته على فرق بيته لا حكاني ولا حكيته، بس ضلوا يطلع في عيونه ما تركوا عيني. أنا كريستال مبارك شئت بالمدرسة لإيفات.
1: كريستال مبارك، أنت شو معلمات مدارس؟ أكيد مش تلاميذ.
0: حكاني ولا حكيته.
1: يسعد صباحك شربول يا ملك الملوك، يعطيك العافية. مرسي مرسي. يي هيدا سامي مهنا، يلا مين بده يطلع هالسبت على مطعم جلسة خوابك فرد بيان؟ لا لا مش معقول، بيقتلني أيمن الأمين بأغاني. شو هالإحساس اللي عنده؟

الغنية مني وراح أديك إياها بجلسة القوابة لايف. هلا شيلوا المزح، مين بدي يطلع معنا على مطعم جلسة القوابة هالسبت لنحضر أيمن الأمين؟ كلكم معزومين.

0: كتير شوب بالستوديو مع انه جاي بالشورت.
1: شو هالملل
2: مفرق بيته حكاني ولحكيته، شفته ع مفرق بيته لحكاني ولحكيته، ضلوا يتطلع فيه عيني وما ترك عيني، شو اللي حسيته.
0: بيتر مطر، برافو بيتر.
2: أنا بيتر.
0: برافو بيتر مطر. أقولك بيتر في على أوليفيا. فإذا ناطرينكم هالسبت مع أيمن الأمين بمطعم جلسة الخوابك فرد بيان 03-554-3-3-2. وهيدي الأغنية الوطنية الحلوة كتير للجيش اللبناني كمان للنجم أيمن الأمين.

فاز عنا 6 أشخاص غنوا: بيتر مطر، كريستال مبارك، سامي شمس الدين، أديل سعيد، إسحاق تاكسيان، إيفيت مبارك. بعد حدا بده يغني أو بنسحب القرعة؟

لكل ضابط، لكل عسكري، لكل عنصر عم بيقدم تعب وصبر ووفا لهالبلد رغم كل شيء، ما تخلى عن هالمؤسسة. وقت صار معاشه مثل ما بقولوا بالأرض ما قبل يترك هالمؤسسة. تحية وفا لأرواح الشهداء. يعني امبارح الجيش اللبناني كمان قدم شهيد، كان المعطر رايح وين بالخردة اللي بفتكر ضربوه، هو من تعلبية الله يرحمه. تحية لأرواح الشهداء يلي كتبوا بدم معنى التضحية. تحية لكل عائلات الشهداء، شهداء الجيش اللبناني وكل القوى العسكرية. يمكن هلأ نحن اللي عم نسمع بعضنا وكلنا مجتمعين حول إذاعة أغاني أغاني، نختلف بالسياسة، نختلف بالأراء، بس ما بفتكر إنه في حدا منا بيختلف عم حبة الجيش اللبناني. الجيش اللبناني بيجمع كل اللبنانيين لأنه هو صورة الوطن.

0: برجع أذكر المشاركة فقط على 71 9 8 9 9 8 9. فإذن على 71 9 8 9 9 8 9 المشاركة بس على هيدا الرقم.
1: هاي شربين كيفك؟ أنت بس كده بقول لك بوجوري وبوجوني. أنا اسمي جوينا شار.
0: تحية كبيرة لك.

بفهم كيف هالإنذارات كيف ورا بعضها ونحن بمرحلة وقف إطلاق نار. يعني امبارح معقولة إنذار لإخلاء مدينة صور؟

0: مشي ما عرفت ليه عم بوزعوا منقيش كانوا عم بيصوروا فيديو كليب
1: كتابة قهوة في الشرفة تسعد صباح الشهر
0: مدينة صور تحية لكل أهالي صور اللي عم يسمعونا هالمدينة اللي يمكن من أقدم المدن المأهولة
1: صباحك
0: منقول صور منقول البحر الحلو منقول الثقافة منقول الصمود منقول البقاء قديش بهالمدينة سقط امبراطوريات وصار في قيام لامبراطوريات غيرها ومع كل هالقرون بقيت واقفة لحتى يجوا هلأ الإسرائيليين العدو الإسرائيلي يعمل إنذار بإخلاء مدينة صور التحولات ورغم كل الاجتياحات ورغم كل الحروب بقيت صور أنا ما بعرف كيف بينطلب من أهالي منطقة بكاملها أنه يفلوا أهلها تحية لكل الناس يلي تركوا بيوتهم بالجنوب تركوا ذكرياتهم تركوا مدارسهم تركوا مساجدهم تركوا كنايسهم شوارعهم وأصعب شيء الواحد يصلي خبر انه بيته صار بالأرض دمار

والأبشع شيء يمكن الناس يلي تركت بيوتها وتركت ضياعها بفكر يمكن أكتر شيء بيوجع هو الشعور أنه ما يعرفوا شو صاير عندهم لأنه ما حدا عم يقدر يوصل على هالضياع. في ناس كتير ما عم تعرف إلا بالأخبار انذارات وقصف وغارات ما عم تعرف شو صاير فعلا بضياعهم ببيوتهم بأرزاقهم. كلنا سوا مش عارفين شو رح يحملنا.

0: عارفين الى اي حد بعد رح نقدر نتحمل المزيد. قلوبنا مع كل اهل الجنوب والبقى الغربي، مع اهل سور والنبطية وبنت جبيل. يا حرام على النبطية شو عم يصير فيها بنت جبيل، ما بعرف اذا بعد في معالم لبنت جبيل. كل الضيعة الحدودية اللي انا على القليلة بعرفها، العديسة، كفركلة، الطيبة، كل أهل الجنوب.
1: شفتوا عما فرق بيته، لا حكاني ولا حكيته.
0: نسرين عيه، تحية كبيرة لك.

0: بك يا أدير شو بدهم يعملوا؟ الله يعينهم، كيف بدهم ينتفضوا؟ لمين بده يوصلوا صوتهم؟ ننطر ل 29 شهر الوفد العسكري اللبناني وصل الى واشنطن لشوف شو بده يصير بهالمفاوضات. هو يا ريت بيوقفوا لنا بيثبتوا لنا وقف اطلاق النار وبعدين بيكملوا المفاوضات، بس اسرائيل مش لبنان.
1: صباحو صباحو شعب، الله يقويك. معك مايكل من جوني عم بحكيك.
0: يا هلا بمايكل.
1: صباحو لازم نكون ايد وحده، صباحو لازم نكون محبة وإخلاص لبعضنا، ننسى السياسة والطائفية ونساعد بعضنا نخلص هيدا البلد. صباحو لنخلي الدولة هي اللي تحكم مش غيرها. صباحو ليكون في عنا بقى، ما يكون عنا بقى كراهية بين بعض، ونكون ايد وحدة لحتى نخلص هالبلد من العدو. يعطيك العافية.
0: برافو صباحو. برافو عليك حبيب القلب، تحية كبيرة لك مايكل. بدي صبح بالخير كاساندرا وخيا ألبرت وبيون كارل اللي عم يسمعونا.

0: قديش بعد بده يحمل هالبلد؟ حروب فوق حروب، دمار، شهداء، جرحى، تعب. قلوب الناس صارت عن جد مش قادرة تحمل بقى وجع وخوف. وكل مرة منقول خلص، وكل مرة منقول يمكن بكرة أحلى، وبيرجع نفس الشيء، نفس الكرة بترجع من أول وجديد. بيرجع هالوطن بينجرح من أول وجديد. بس رغم كل شيء بعده هالبلد واقف بصلوات أهله، بصلوات الأمهات، بقديسينه، بإيمان الناس إنه بعد في أمل. رحمتك يا رب بهالبلد، احمي الجيش اللبناني، احمي شعبه، احمي كل بيت عم يبكي على حدا، على شهيد. احمي كل قلب عم ينطر السلام. يا رب تعبنا من الحروب، بدنا سلام سلام. حطينا غنية للعميد زياد مراد، سلام. بدنا نعيش، بدنا أولادنا يكبروا ببلد في أمان وفي محبة وفي حياة. خلص تعبنا حروب.
1: شوفي
0: ايه، أنا بقعد مع عدوي وبتفاوض معه وبتفق معه انه لا أنا بتحركش فيه ولا هو يتحركش فيه.

كل يوم. يلا قبل ما نسمع أغنية سلام للعميد الدكتور زياد مراد يلي تنفذت بباريس، فإذا كنا عم نمزح هيك عم نتسلى نحن وياكم بين إيفات مبارك، إسحاق، أديل، سامي، كريستال، بيتر ونسرين، رح نسحب بالقرعة الاسم يلي ربح هدية هيك مهضومة من عند طانوس تريدينج. كريستال مبارك، كريستال مبارك، بدلك ألف مبروك. رح نبعت اسمك عند طانوس تريدينج، فيك تتواصل معهم وقت اللي بدك بعد الساعة 10، مش هلا. بدي ارجع اذكر كل يلي بده يتسوق من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com. ما تنسوا تكتبوا، تحطوا البرومو كود، تكتبوا اغاني 15، اغاني 15، لحتى تستفيدوا من حسم 15%.

يلا رح نترككم تستمتعوا. أول شيء بدي أقول مبروك لكريستال المبارك. فإذا تتواصل مع طانوس تريدينج على 03-92-92-83. ألف مبروك وخلونا نستمتع وهيك رح نرتاح أنا وميلينا مع نشرب قهوة سوا. رح فوت لعند ميلينا وكافي دو برازيل أكيد ورح نترككم تستمتعوا بالأغنية الرائعة للعميد الدكتور زياد مرادي.

0: حرصنا اليوم انه يضل هالامان، يضل الامان فوق كل ارض عربيه خصوصا لبنان، وتبقى رايات السلام مرفوعه والناس تعيش بكرامه وفرح وامل.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: بدي اقول مبروك لكل اللي اخذوا فيز على من خلال السفاره الاسبانيه اللي مسافرين معنا على البرتغال وعلى اسبانيا ب 30 تموز. تحيه كبيره لكم جورج ابي خليل ومدامته، بدي لكم الف مبروك. حلو الواحد بس يكون ناطر شيء، وشو ما كان لو شيء صغير بينبسط بس تكون النتيجه ايجابيه. بتعرفوا نحن عنا سفرات كتيرة، عنا بثلاثين تموز على البرتغال وإسبانيا سفرة من العمر من 30 تموز لثمانية أب. نحن كنا واقفين التشغيل من زمان كتير والناس عم بقصوا من التشغيل الأول تشغيل تاني. خبرتكم يوم آخر يوم كنا على الهواء يوم الثلاثة إنه في عائلة مؤلفة من 5 أشخاص صار عندهم ظروف صحية اضطروا آخر دقيقة يتركوا، فعم ناخد محلهم. أخذنا شخص اسمه شربل بدي حيه، فبعد في إمكانية لأربع أشخاص إذا حابين تسافروا معنا من 30 تموز لثمانية أب بعد في مجال، يعني ما تعتالوا هم الفيز، نحن منقدر نساعدكم، نحن منأملكم كل شيء. تستلموا فايل حاضر وكامل متكامل بتقدموه على السفارة من دون ولا أي خطأ. بدي حيه إيمانويل ترافل بجبال يلي عم بيساعدونا كتير. حدا بهمه يكون معنا، يعني بعد في مجال عندكم تقسطوها بشهرين، خلال شهرين، لأنه للأسف يعني يعني في بس 4 محلات بعد. بعتولي واتساب على 03 777 9699، بس تبولي بورتوغال أو إسبانيا لحتى أعرف، لأنه عنا إيطاليا بعدين، إيطاليا ما في محلات. شربول أنا رحت على مغارة مرمخيل بإيطاليا صباح سليمان، شفت قدي حلوة. أصلا نحن رح نزورها، يلي رايحين معنا بتشرين الأول بسفرة 7 أيام هن وراجعين من بادري بيو بسان جوفاني روتوندو صوب مطار روما. رح نقطع نحن وياكم نزور مغارة مرمخيل بإيطاليا. اللي بحب يقيد اسمه لرحلات إيطاليا على الويتنج ليست، لأنه بيصير في أشخاص بيلغوا، ما في محلات أبدا. يعني سفرة التسعة أيام 54 شخص، ما فينا ناخد ولا شخص، بس عم نقيد عم نسجل أسماء على الويتنج ليست، بركي حدا اضطر يلغي. بس بالنسبة للبورتوغال إذا حدا بهمه يبعث لي واتساب، بورتوغال وإسبانيا يبعث لي واتساب على 03 777 9699. اكتبولي يعني حددولي أي سفرة بليز، وانتبهوا أسعار تذاكر الطيران قد أقل من نص إذا هلأ بكون تشتروا التذكرة، لأن احنا شارينه من قبل. رحلة كتير كتير كتير حلوة. باليوم الأول أكيد رح نوصل على لشبون، باليوم الثاني رح هيك نبرم كل شبون، رح نزور البيت يلي ربي وعاش فيه لعمر 18 سنة مارم طانيوس البدواني، والكنيسة اللي تعمرت فوق بيته. كمان جولة كتير حلوة بلشبون العاصمة، عاصمة البرتغال. باليوم الثالث رح نروح على سنترا، سنترا كمان بلشبون القصر الملكي كتير حلو، الكابو دوروكا ومناطق كتير حلوة رح منزورها. كمان باليوم الرابع أجمل زيارات رح بتكون للمناطق المشهورة بصيد الأسماك بسموها النزاري. رح نرجع نروح على أجمل المدن السياحية بالبرتغال وبالعالم، مدينة بورتو أكيد تعرفوا عنها كتير. جولة كتير كبيرة ببورتو. باليوم الخامس كمان رح نكمل الجولة ببورتو، السادس رح منفوت على إسبانيا، من بورتو منفوت على سان جاك دو كومبوستيل بإسبانيا. هالمدينة الرائعة من أجمل وجهات سياحة بالعالم، هالمدينة القديمة والمشهورة بكاتدرائياتها اللي أدرجت على لائحة مواقع التراث العالمي من 1985. بال 2007 صنفوا مدينة سان جاك دو كومبوستيل بإسبانيا ضمن لائحة كنوز إسبانيا الـ12. رح منزور ضريح القديس يعقوب بن زبدة، يعقوب بن زبدة يلي كان أحد تلاميذ يسوع، يلي كان يلي مات هونيك بسان جاك دو كومبوستيل، يلي هو أحد تلاميذ المسيح.

كامبرا رح نزور كمان دير بيت الكرمل, هالدير القديم, لأنه رح نكون نحن بفاطيمة. فاطيمة رح تتعرفوا على الشهود ثلاثة, رح تزوروا بيوتهم يلي كانت تظهر عليهم العذراء. رح نزور دير الكرمل القديم يلي عاشت فيه لوتشيا لأكثر من 50 سنة. من بعد من بعدها رح نتوجه إلى فاطيمة ورح نشارك بالزياح يلي بصير كل ليلة على الساعة 9 المساء بالشموع.

اليوم الثامن رح بنزور هالضيعة اللي حط فاطمة دغري مطرح ما بيوت جاسنتا وفرانشيسكو ولوتشيا. هالشهود الثلاثة اللي صاروا قديسين هن كانوا رعاة عم بيرعوا المعزة والغنم وقت ظهرت عليهم العذراء. رح نمشي على درب الصليب اللي كتير حلو ويرجع لتاني ليلة رح منشارك بزيح المساء على الساعة 9 لأنه صدقوني لحظات من العمر رح بتعيشوها بفاطمة. باليوم التاسع رح منزور كمان متحف الشمع.

0: بعد في مطارح كثير رح نزورها وفي مفاجآت كثيره. اذا حدا بهمه يكون معنا لانه صار فيه مثل ما قلنا لكم شغور باربع محلات هلا، ابعثوا لي واتساب على 03-777-9699، بس على 03-777-9699 وانا بعطيكم كل التفاصيل. عندكم مجال تقصوا السفره من هلا ولا 30 تموز. ومثل ما برجع بقلكم يعني فيكم تسألوا يعني هلا تذكرة الطيران يعني قبل ما نسافر على إيطاليا كانت تخطط ل $1,400، نحن مسعرينها بتشوفوا أنه $695 مع الأسيورانس، لأنه هودة تذكرة الطيران شارينه نحن من زمن. لكل اللي عم يسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل دول الانتشار عم تسمعونا أونلاين بطرق مختلفة كمان يلي صاروا بمكاتبهم إن كان بلبنان أو بكل دول العالم. فيكم تفوتوا على الويب سايت على الكمبيوتر قدامكم على اللابتوب على www.aghaniaghani.com وبتقدروا تسمعونا.
1: بلون الليل سواد عيون حرام.
0: يلا صار وقت الرقص.
1: رام علي زنب خونا بدي اياها بدي. بلون الليل سواد
0: عيون حرام. اللي عم يتواصلوا معي بعدكم انه يعني خلال النهار بعطيكم كل التفاصيل، بس انتبهوا يعني ما بدها كتير تفكير. اذا اوكي اربع محلات يعني نحن نهار التلاتة حكيت انا حكيوني شي 10 شخص منهم حجز أوضة سينجل اسمه شربل، شربل شماس صحيح كبيرة لقلو، فما تعتلوا هم لو كنتوا لوحدكم. يعني نحنا مننزلكم مع حدا لأنه كنا رح كلنا رح نكون جروب وعيلة وحدة.
2: صباح الخير شربل، صباح الخير ملينا، صباح الخير للكل، وأضحى مبارك ونعيد على الجميع إن شاء الله يا رب في ضوء البال، ونهاركم سعيد يا رب.
0: شكرا، نهارك أسعد يا جون كلود حنين.
1: سواد عيون حرام الليل عاد.
0: وما تنسوا انه هل احد ناطرينكم بميروبا؟ كونوا كتار، ابتداء من الساعة 9 رح نمشي نحن وياكم. بلدية ميروبا بتنظم هايكينج كتير حلو كتير مهضوم، المسار منه صعب ابدا، يعني روحة رجعة نفس المسار بيطلعوا لهم شي 5 كيلومتر، رح بيكون في استراحة على الانطلاق على الديبار، رح هيك نضيفكم شوية ضيافة من عند طانوس تريدينج كمان. أنا بدي أشكر مطانوس تريدينج اللي حاضرين معنا بكل نشاطاتنا.

0: وجه تحية لشرب التنورة ومياه البردوني يلي كمان رح بيوزعوا مي على كل المشاركين. شركة مياه البردوني وتحديدا شرب التنورة تحية كتير كبيرة لألك ولكل القيمين على الشركة. مش أول مرة بتكونوا معنا. رح بيوزعوا مي على كل المشاركين بهايكينج عدروب ميروبا هل أحد. ناطرينكم ابتداء من الساعة 9 الصبح. أكيد المشاركة مجانية. كونوا كتار وصدقوني المسار والمشوار خرج العيلة كلها. ما تعتلوا هم لو كان معكم ولاد كتير رح تنبسطوا.
1: سوا سوا رحنا نمشي ايد بايد والهوى يلوح.
0: ناطرينكم لأي معلومات. إذا بدكم أي استفسار بعتولي واتساب على 0377796. أنا ببعتلكم لوكيشن وبعطيكم كل التفاصيل.

فازلنا ناطرينكم هالأحد 31 الشهر لنمشي نحن وياكم على دروب ميروبا أو بالأحرى على نهر ميروبا. عدروب الأجر بميروبا.

0: أذكر المستمعين قبل ما نروح على بريك بمؤسسة الأزة للمعدات يلي بتستقبلكم بأربع فروعة بالمدينة الصناعية بسد البوشية، على الدورة حد مستشفى مار يوسف، على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، وعلى أوتوستراد سن الفيل. مؤسسة الأزة للمعدات، شو بيخطر عبالكم من عدة وخرضوات كله بتلاقوه عندهم، حتى عندهم بويا لحتى تدهنوا البيوت، بويا صناعية، شو ما كان موجود عندهم. وكل مرة بيعملوا عرض جديد وبيستفيدوا كتار من المستمعين من عروض مؤسسة الأزة للمعدات، وحتى العروض السابقة اللي سبق وسمعتوا فيها على الإذاعة فيكم تستفيدوا منها كل الوقت.
1: بونجور شربيل، بونجور ميراي.
0: ميراي اليوم
1: أبصر، اليوم عنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع. النيت سبراي بويا لرش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الألوان $1.
0: بدولار واحد مثل ما قال سيد جوزيف الأزة. فإذا فيكم تستفيدوا من هالعرض الحلو كتير، مين منا ما بعوز يدهن شي بالبيت. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322، فإذا 03-386-322. يلا رح نكمل نسمع الأغنية الحلوة لإليسا، ومن بعدها منرتاح نحن وياكم مع بريك سريع، ومن بعدها برجع بلاقيكم هيك بنكون لقمنا ركوة الكافي دو برازيل الجديدة. ومنقول ألف صحتين لكل اللي عم يسمعونا وعم يشربوا قهوة.

0: جوزيف جوزيف ملهب بو ملهب عفوا عم يسمعنا بجوني تحية كبيرة لك. كل اللي بده يشارك معنا بالهايكينج هالأحد مع بلدية ميروبا بس لحتى تعرفوا كيف توصلوا إذا بدكم بعتولي واتساب على 03-777-9699 وخلال النهار أنا ببعتلكم لوكيشن بس 9 على القد بدنا ننطلق بليز انتبهوا.
1: شربول أنا رحت على مؤسسة العزة اشتريت من عندهم غرض وما زبط رديته استقبلني بسيو عزة ما في منه هالزلمة صراحة
0: أبدا
1: وما قبل غير ما بينبش لي على الغرض ليرجع يجيب لي كتير كتير مؤسسة ناجحة وفيها من كل شيء صراحة وهلأ عم بشتري كل شيء من عندهم أنا للبيت.
0: خي خي مبروك يا سليمان. يلا رح نروح على بريك سريع ومن بعدها اوعى تروحوا لبعيد اوعى هيك تتنقوزوا على شيء إذاعة تانية أو تغيروا الموجة. خلوا الموجة ثابتة على 87.9.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: النور والمحبة لكل اللي عم يسمعونا. إذا بلشتوا نهاركم معنا فأكيد صباحكم اليوم غير شكل. اليوم عم رفقكم كمان لكل اللي متفاجئين إنه هلأ الساعة 8 إلى 13 دقيقة. ليش أنا معكم على الهواء؟ لأنه اليوم ميراي عطلة.
1: سهران معك الليلة مهموم.
0: الساعة 8 إلى 13 دقيقة من صبحكم بالخير وين ما كنتوا عم تسمعونا. نحن معكم من قلب بيروت من استوديوات أغاني أغاني بفسوح بالأشرفية. بدي أرجع كرر المعايدة وقول أضحى مبارك ينعاد عليكم وعلى الناس اللي بتحبون بالخير وبالصحة براحة البال. تحية كبيرة لكل شخص رغم العيد راي على الشغل وعم يسمعنا بالطريق هلأ. كمان لكل اللي واعيين من الصبح وعم بيتابعونا من بيوتهم رغم الفرصة ومع فنجان القهوة. بس ما تحرق صونا لأنه نحنا كمان عم نشرب قهوة. هيدا صوت فنجان. وجودكم معنا الصبح بيعمل فرق وبيعطينا طاقة حلوة. وخلونا نكمل الصباح نحن وياكم اليوم للعشرة باقين. أكيد عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة ومع المخرج العظيمة ميلينا بنت سبعل بنت سلهب. شو مولعينا بسبعل هالأحد؟ والله كل أهالي سبعل بتعرفوا. بدي حي جمعية شو اسمها ميلينا؟ جمعية نادي العمران شي نادي جمعية سبعل العمرانية. والله مقدمين باصات وجايين بولمانات منطلقين هالأحد من سبعل جايين يزوروا ضريح القديسة رفقة مش ضريحة عفوا ضيعة القديسة رفقة بحملايا. ورح يرجعوا لك شو بس انتم مش متعصبين أبدا ملينا. رح بيزوروا بلدة المياسة بالمتن رح بيقدسوا برعية المياسة لأنه فيها بيت السبعلاوي السبعلي عفوا. رح بيقدسوا سوا بكنيسة الرعية من بعدها رح ينطلقوا على زحلة لزيارة مقام سيدة زحلة والبقع والفرزل ومن بعدها لك الرحلة على سيدة بشوات ومن سيدة بشوات بياخدوا طريق دير الأحمر عينات الأرز على الأرز وبيرجعوا على الضيعة على سبعل وبيناموا ومنقل لهم بونوي هي القلبون. يا ريت معنا هايكينج. لو معنا هايكينج مع بلدية ميروبة هالأحد والله كنا رحنا مع أهل سبعل بالرحلة. أدال إذا بدك تروحي في محلات وهدلة كمان هدلة حرب في محلات أحلى شيء الرحلات. اوعى تقعدوا ببيوتكم. كافيين معكم بهالصبحية الحلوة وأكيد في كتير مواضيع رح نحكي عنها وفي أغاني كتير قوية ناطرتكم. بس قبل رح نقطش المشوار ملينا شوي لأنه بدي حي كل أساتذة ومعلمات مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة اللي عم يسمعونا وكل تلاميذ. تلاميذ صرتوا بالمدرسة أو بعد؟ مدارس الحكمة اليوم فاتحين حدا يجاوبني لأنه كل شيء بكسر وين فاتح؟ الأبوتر معهد الرسل المركزية سان روك بالقلاعات حكونا فاتحين. الأنطونين بجلتون فاتحين. سيدة لويزة فاتحين. باراديس دانفان كمان فاتحين. حدا عم يسمعنا من مدارس الحكمة؟ إذا بدكم أولادكم تعلمون بقسم إنجليزي صار موجود بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة. بس ضروري تحجزولهم محلات من هلأ وتسجلوهم من هلأ. مبروك قسم الإنجليزي الجديد إلى جانب أكيد القسم الفرنسي والقسم العربي. ديلي فراند غسطة فاتحة. مرسي ليلي قلنا كاساندرا وألبير. كمان الحلو بمدرسة ماريو حنا مارون بعين الرمانة لمدرسة الحكمة كمان صار عندهم فريق متخصص للصعوبات التعلمية، وهالشي ما بتلاقوه أكيد بكل المدارس، لحتى كل طفل يحس بالدعم يلي هو بحاجة لقله. ليش عم نحكي عن مدرسة الحكمة بعين الرمانة؟ لأنها بتقدم أساس أكاديمي كتير قوي، تهتم بالنمو الشخصي لكل تلميذ، مهارات الحياة من تواصل ومن إبداع وتعاون على أكمل وجه، وعندهم طريقة تدريس كتير كتير كتير مهمة. طريقة تدريس بتتكيف مع كل طفل، وهيدا هو منهج لجلوبال إديوكيشن. لحتى تتعرفوا أكثر عن القسم الإنجليزي الجديد وعن تعليم الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية، وكمان لمعلومات كثيرة عن مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة، فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيس سان جان مارون، أو فيكن تتواصلوا مع المدرسة على هالأرقام 81 533 027. فإذن 81 533 027، أو 01 281 289. فإذن 01 281 289. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة، صدقوني الخيار الأفضل لكل أهل المنطقة.

0: ماشي حكيم عم يسمعنا يقلنا كم فنجان قهوة بحق لنا نشرب؟ عن جد هيدا الكافيه دو برازيل كارثة علينا، مش لأنه هلا بتقولوا لي لأنه بيعطوكم إياها ببلاش، لا أكيد بناخدها ببلاش، بس لأنه كتير طيبة. لا جد في شي حكيم يقول لي كم فنجان قهوة بحق لنا نشرب كافيه دو برازيل؟ حرقت لساني.
1: شربيل بونجور ميلينا، ميرسي كتير كتير على الطاقة الإيجابية اللي عم تعطونا إياها كل يوم على بكرة. معك جورج من الحدب.
0: ميرسي لك يا جورج لأنه بتسمعنا كل يوم. طبيب جرّة فازن على 71 9 8 9 9 8 9 بنسمع أصواتكم.

زوزو عم بيقول لنا انه سان روك بالقلايات فاتحين ايه من الساعة 6 عم بيقولوا لنا سان روك. كل جمهور سان روك بسمعنا. هلا عم بيقول لي وسيلة مبين الاسم شربول فيك تبعت لي رقم تبع الرحلة؟ اي كان اي رحلة؟ رحلة سبعل او السفرة على البرتغال؟ هلا مش حلو يكونوا كلهم مالينا من بيت من سبعل. هلا نبعت لهم كم هيك صبية مهضومين بركي منجوز شباب سبعل.

0: الله، تحية لكل اللي عم يبعثوا لي عم يشربوا قهوة بسياراتهم، بس بليز ما تنتبه ما تلتهوا بالقهوة، ركزوا على السواقة. نجوى ولك ألف صحتين على القهوة.
1: بونجور شربيل، كل عيد وأنت بخير.
0: مرسي وأنت بخير.
1: أنا رايحة على الشغل وأختي معي ابننا، لأنه ما في حدا ينتبه له، وهو بقول لك بونجور
0: وأنا بقول له بونجور وبوسي لي إياه. حاطط لي صورته.
2: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، معك مدام أنطوانيت جارتك ميروبة.
0: يا هلا.
2: بحق لك 3 فنجين بس بالنهار مش أكتر.
0: هلا صرت شربين هي الرابع. الله يسعد عليك يا أنطوانيت، أنت حكيمة؟ أنطوانيت رح تلاقينا على الهايكينج الأحد، ما تقولي لي ما في أمشي. صحتك بالدنيا يا قلبي. يلا لقينا لنتعرف عليك شخصياً.
3: يسعد صباحك، يسعد لي صباحك. خي ما بدها حكيم، ما بدها حكيم. أبو فنجانين الصباح وفنجان فنجانين بعد الظهر على الغداء، بعد الغداء وانتهى الموضوع.
0: بس
3: نحن ما فينا نعيش بلا قهوة.
0: وبالليل
3: ركوة الصباح، ركوة على 10، ركوة بعد الغداء، وركوة بعد الظهر. لك يسعد لي صباحك.
0: تحية لك أبو جريش. خي سمعنا صوته لك بباريك كيف بيحكوا. يلا مهضوم، ما هيدا عمل شي غنية غيرها، شربل خليل اسمه، كثير مهضومة الغنية. تحية ليلي بغنية فنان شربل خليل. صباحو شربول جو شمعون. يلا جو، جو خد فرصة من زهر التفاح. يعني كل سبت كل سبت كل سبت عن جيلبير، هيدا السبت بدنا ناخدك معنا على أيمن الأمين بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان، سهرة من العمر. النجم أيمن الأمير رح بيكون هالسبت. يلا إذا بكون تحجزوا بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان 03-554-332، حافظوا على الغيب هالرقم 03-554-332.

0: اثنين.
1: بونجور شرب الومنينا، مشتاق لكم كثير، بالقلب دائما انتم، نحن على السما، وان شاء الله هالايام الصعبه تمروا ونشوفكم دائما انتم كل المستمعين بخير. راضي حيدر معك من كثر شيما.
0: تحيه لك يا راديا، وان شاء الله الخير هيك ما بيكون مؤخر ليحل علينا بهالبلد.
2: قول شو هالحلو انت على الهواء، يعني اليوم متضامن معنا، عم تشتغل من حرايين على الشغل. اول فنجان قهوه بتشربه شفه بيكون كثير منيح لصحه القلب، بيرجع بحق لك باثنين هيك على السوشيال ميديا بيقولوا، ما بعرف يعني، فمنيحه منيحه كفدو برازيل.
0: صرت شربين اربعه، انا هالرابع هلا عم بشربه. الهايكينج وين؟ لك عم يسالوا الهايكينج وين؟ بميروبا ميروبا هالأحد.
3: بعد كل الكلام شو يعني؟
0: يلا هات لنشوف مين رايح على الشغل ومين منه معطل، مين مثلنا عم يشتغل اليوم. بعتولي على 71 9 8 9 9 8 9. دخلك مليانة ليه ما سألنا؟ أنا ما بحب ولا تشات جي بي تي، مش أصعب أنا وياه. هات لنسأله. بونجور تشات جي بي تي، بتسلم عليك مدام ميراي مزرعاني، بدي عزبك كم فنجان قهوة بحق لنا نشرب بالنهار، لأنه أنا بشتغل بالإذاعة وببلش كل يوم على الساعة 6، يعني بكون على الهواء وعم بشرب كتير قهوة، كم فنجان قهوة بحق لنا نشرب بالنهار؟ هلأ إذا شي حكيم عم يسمعنا رح يضحك علي. بلينا قالت لي الحق علي، قالت لي عدينتي سألت تشات جي بي تي، قالت لنا شوف شو قال لي. أهلين، سلم لي على مدام ميراي مزرعاني كمان، إذا شغلكم بالإذاعة وبتفيقوا بكير طبيعة القهوة تصير رفيقة الصباح والهواء المباشر. بشكل عام للشخص البالغ والصحي المعدل الآمن هو تقريبا بين 3-4 فنجين قهوة بالنهار، يعني حوالي 400 ميلي جرام كافيين كحد أقصى، بس هيدا بيعتمد كمان قديش فنجان القهوة حجمه. إذا القهوة قوية أو خفيفة، لك ما قلت لك كافيه دو برازيل أطيب، هيت لقله ما قلت لك كافيه دو برازيل أطيب قهوة هلأ موجودة بالأسواق. لشوف إذا سامع فيهم فينها كمان. وقال إذا في تعب قلة نوم أو مشاكل بالمعدة أو القلب، يعني بس بتشرب أربع فنجين، يعني إذا عم تشربوا فنجين الصبح لتفيقوا وفنجان انتوا على الهواء وفنجان بعد الظهر، غالبا بعدكم ضمن المعدل الطبيعي. اما اذا حسيتوا انه القهوة عم تعملكم خفقان، توتر، رشفة او ارق بالليل، فهون الجسم عم بيقلكم خففون شوي. نصيحة لكم ولأهل الإزاعة، كل فنجان قهوة قبلوه بكاسة مي، لأنه القهوة بتنشف الجسم شوي والهواء المباشر بده طاقة وبده صوت مرتاح. تنشرب مي.

لك شو قال لي؟ قال لي أكيد بعرف الكافيه دو برازيل، وبصراحة اسمه كتير كبير بلبنان ومن زمان، والشركة موجودة من سنة 1970 وبتشتهر بخليط البن البرازيلي والنكهة القوية والغنية. شو هالشات جي بي تي خرفان؟

0: صباح النور. فيك تعرفنا ايمتى مهرجان الكرز بحمانة؟ ايه يا جنات اوامر. انا بعرف انه عاملينه يوم واحد. هات لنا بعد فويس لصديقتنا ببلدية حمانة لورا البيرة. بونجور لورا، كيفك؟ ماشي الحال؟ عم يسأل المستمعين ايمتى مهرجان الكرز بحمانة، تبعتي لنا فويس. يلا هلا بس توقع وجاوبنا لورا منجاوبكم. وجو شربول، انا ما بفرس ابدا. هلا وصلت مريم على شغله عند الازه وانا عم بشتغل على التاكسي. قال لي خبرنا انه مدامتهم ورا الاعلان توظفت عند الازه، مؤسسه الازه للمعدات. وجو شربول، بونجور ميلينا، انا عم بسمعكم رايح على الشغل، رح اوصل وبتمنى لكم نهار حلو. ميرسي لارا. لارا الحداد، لارا البعين وحداد، تحيه كبيره لك. أنا بشرب 3-4 فنجين بالنهار، بس في فنجان بفنجان الشاي. لك ألف صحتين يا ساندرا، عمره ما حدا يورط.
1: صباح الخير لك ميلينا. أنا كل يوم قوم الساعة 4:30 بملك في رياء 14 فنجان.
0: ولو؟
1: أنا وابنة السبت صباح 4:30 دخل بريدين
0: كافي دو برازيل. ايه اذا هيك شرب 20 فنجان.
2: صباح الخير شربول، لعلك ولمينينا ولكل المستمعين، يا رب يكون نهار حلو وخير، والله يحميكم وتضلكم بالهمه يا رب. الي معك.
0: شكرا، شكرا الي، تحيه كبيره لك. لكل اللي اليوم بالشغل مثلنا كمان يسعد صباحكم. اليوم باقيين معكم أنا وميلينا، بتترافقوا معي أنا شرب السعادة والمخرجة ميلينا للعشرة، لأنه اليوم عطلة بس حبينا نجي على الإذاعة. وميراي عطلة، الليلة ارتاحة لأنه نحن سفرنا وميراي بقيت تشتغل لوحدها. بدرجة تحية كمان للزميل إلي أزة دي جاي اليادزي. هدي عنده أعراس إلي هالصيفية، قال لي شي 20 عرس.

0: تجد إكسبرس، أغاني إكسبرس. يلا جينا الجواب من بلدية حمانة كرمال مهرجان الكرز. خلينا نسمع الفويس دغري من لورا البيري.
1: موجود شربل، كيفك؟ ماشي الحال؟ شربل صراحة نحن بعد ما تحدد الدات لأنه بعد الطقس ساقعة والكرز بعد ما بيّن أي متى رح يكون مستوي، سو نحن حاطين احتمالين، يا الأحد 14 أو الأحد 21 حزيران. أول ما يبين معنا أكيد دغري بنعلمكم.
0: شكرا شكرا لورا البيري من بلدية حمانة. فإذا رح بيكون أو 14 أو شو قالت 21 حزيران. بس قلت لكم انه راح يكون مهرجان الكرز سنه يوم واحد. من هلا لوقتها فيكم تجوا تشاركوا معنا هالاحد بهايكينج بلديه ميروبا على ضفاف نهر ميروبا. اذا بدكم اي معلومات بعثوا لي واتساب على 03 7779 69 وانا بعطيكم كل التفاصيل.

0: الاغنيه القديمه مش حلوه.
1: راغب في قربك انا راغب طالب رضاك انا طالب.
0: كمان بدي اذكر مستمعين من النشاطات يلي بحب انه تشاركوا فيها، والجمعه 12 حزيران على 8 المساء في ريسيتال كتير حلو رح بيصير بشاتو رويس بشنانعير.
1: بزيد علي المطالب راغب فيه.
0: بيعود ريع الريسيتال لدعم الضيع الصامدة بالجنوب. تحية لراعية مرفوقة بغدير بكسروان يلي نظم يلي عم تنظم هالريسيتال برعاية المطران يوحنا رفيق الورشة. فإذا كلكم مدعوين لحتى تشاركوا بهالريسيتال يلي بتنظموا رعية مرفوقة بغدير بشاتور ويس بشنانعير الجمعة 12 حزيران على 8 المساء بعنوان للوطن. رح يحيى الريسيتال مجموعة من المرنمين من بينهم الفرسان الأربعة، المرنمة كارين جعجع في إطلالة مميزة ومشاركة للشاعر نزار فرانسيس، الإعلامة ماجد بوهدير وغيرهم. ضروري نكون عم نشجع هالريسيتال ونشارك لأنه بيعود ريعه مثل ما قلت لدعم العيال الصامدة بالجنوب. فيكم تحجزوا على تيكتينج بوكس أوفيس. فإذا الجمعة 12 حزيران على الساعة 8 المساء. شربل عم يسأل تنشف له دي جي اليدز، سألي لي يا ميلينا عنده حفلة طلاق بيقدر يجي يلعب له موسيقى؟ خير شربول فينا نحنا نساعد بالموضوع. وأنا وقت بسموني أبو ملحم جوزوا بيكونوا بالأول فرشين، شو بقولوا فرشين حرير لبعضهم، وبعدين بتبلش المشاكل وال شو بقولوا المتطلبات والأمور المستعصية. والله أنا ميلينا هنية ما بتطلب شيء. اللي هلأ لورا البيرة من بلدية حمانة انه شربول نيكست ويك الاسبوع اللي جاي ببين منحدد التاريخ، وانتو اول مين بيخبر المستمعين. استهداف دراجة نارية بالبازورية.
2: كيفك يا حب؟
0: شو بتسكرك ملينا الغنية؟ هي مدام ميراي فرصة حطينا غنية عرسنا ليس حطينا يا
2: كيفك يا حب.
0: إذا حدا بده يتجوز وبيزبطوا أنه تشيلوا كلمة شربل وميلينا وتحطوا أسمائكم من مون على الفنان ميشيل خوري اللي فاجأنا بهالغنية بعرسنا، منقدم لكم إياها. هيدا الغنية أول مرة بس تعرفت على ميلينا بعتت لي إياها وهديتني إياها على التليفون. وين صارت رويدة عطية؟ اشتقنا لها.

صباح معكم أحلى مستمعين. لك شربل عم بقول لي في خيانة. لا إذا في خيانة باي باي، اوعى تعطيها مجال تاني، اوعى. بده يزعل يزعل، إلا باي باي روح عند الماما. أصلا الماما ما بتستقبلها إذا عينا لبرا.

0: عمي شو عم بيصير؟ وحيد الله امبارح بالبرج الشمالي بصور لك كم 15 شهيد و16 جريح.
1: نقدر ننحب ولا عرفنا بغيرك نرضى، طلعنا مش قد الفرقة ولا شفينا بنار الحرقة.
0: والله بقى الصيف كيف هالويكند؟ رح بيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، تنخفض شوي وبشكل ملموس بالأحرى على الجبال وبالبقع، ممكن يكون في شوية رياح.
2: هالمسألة ملينا ملينا حلوة الحلوين
0: وعلى شرب الحلوين.

بدكم نخبركم خبرية بشعة على الغنية، انه ميلينا بدها تاخذ فرصة طويلة. بس بدي اوجه تحية لزميلنا إلي أزي اللي رح يريح ميلينا.

0: تصورين عم تصور ما تصورين اللي بالشورت بالستوديو
1: ليل نهار وبقلك شو ما صار ملينا بقلبي وبعيوني والبدو
0: عن جد مش لأنه غنية عملت لنا وفجأنا فيها الفنان ميشيل خوري بعرسنا بس مش معقول شو هالميشيل خوري شو هالموهبة الاستثنائية شو هالصوت الرائع شو هالإحساس الغير شكل شو هالتهذيب شو هالأداء الحلو شو بعد فيه شو هالجمال الروحي
1: القلب وما تهنى بعد بغرامه يلاقي شريكة حياته تحلي
0: بس هيدا الغنية رح تصير من الأغاني الخالدة ما بتموت يعني هيدي خامس سنة عم نسمعها كم سنة إننا مجوزين مليون بتحسي كأنك عم تسمعيها لأول مرة ما بتموت لأنه عملها ميشيل خوري من قلبه
1: ويعيش العمر بسعادة بتسلها ببيت سعادة
0: بيت الأبرص كان لازم أقول

0: عن جد مش أغنية معمولة لألنا بس مش معقول شو حلوة. ميشيل خوري تحية كتير كبيرة لألك الفنان ميشيل خوري.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: فضل يا مدينة وقفي لي الموسيقى اسمعوا هالخبرية. بونجور شربول, هيدي مدام رين عم تخبرنا. بونجور شربول, ولادي بنهار الفرصة بيسمعوك. شوف شو بيعملوا, بحطوا البافل على التراس بقوا الصوت على الأخير بيسمعوك من بكير. فإذا بدي أقول لهم بونجور لأنطوان شربل لجان بول ولجان مار. فإذا أنطوان شربل جان بول وجان مار يلي حاطين البافل عم بيسمعوا كل الضيعة وكل الحي هلا, تحية كتير كبيرة لألكم. ناس حكيونا على الخيانة, هل قد الخيانة موجودة؟ أصعب شي بالحياة الخيانة.
2: القمر دايب عشق مثل القمر كوني ضلي تنسهر والقمر سهران.
0: لا بدها هيدي قرص فلافل هالخبرية. جد ثلاث أشخاص عم بيقولوا لي شربول بشرفك ما تحكي على الخيانة, ما تفتح لنا جروحاتنا. يه يه يه شو هالفلافل ابو اندري, مش معقول مش معقول فلافل ابو اندري. شربول الله يديمكم لبعض انت وميلينا. مرسي مرسي. لكل اللي جوعانين وظهروا من البيت بسرعة, أي اليوم عطلة كمان يلي معطلين, خدوا العيلة كلها وروحوا عند فلافل أبو أندريه تغدوا اليوم. لكل يلي ما جاي معه ترويق على الشغل فيكن تتصلوا من الساعة 7 فتحوا. فيكن تطلبوا من خلال الابليكيشن الخاصة تبعهم, لازم تعملوا داونلود لفلافل أبو أندريه, أو فيكن تطلبوا من خلال الويب سايت كمان الخاص بفلافل أبو أندريه. هات لندق لتوفيق مليان. شو اسمه توفيق اللي رد علينا بعطليه؟ نطلب طلبية أنا وياك ما دام لوحدنا اليوم. طوم زيادة, طراطور زيادة, ما دام ميراي مش هون. عندك رقمه؟ عندك رقمون؟ 04 شي. حدا قدام فلافل أبو أندريه بأنطلياس إذا بدنا نوصيكم على شي ساندويشين فلافل؟ في حدا عم يسمعنا بالتاكسي موجود بأنطلياس؟ في جيب لنا ساندويشين فلافل مع طراطور زيادة وحر. أكيد ما رح نطلب الصبح معنا وقت ناكل فول وبليلة وحمص ومسبحة وفتة. شو هالفلافل أبو أندريه؟

تذكر استجواب صار لفضل شاكر قبل امبارح وحضروا ثلاث ضباط كانوا شهود كبار ضباط يعني سابقين بالجيش اللبناني وقالوا انه واعترف انه فضل شاكر تواصل معهم وابدا ما حمل السلاح على الجيش اللبناني بأحداث عبره الاخيره

صارت الساعة 8:22 دقيقة. يلا بس تخلص هاي الغنية رح نتوقف مع بريك، نرتاح شوي صغيرة وانتو بترتاحوا من صوتنا، نرجع منكمل نحن وياكم. وبذكركم انه باقيين اليوم للعشرة. ماشي لحود مأخر على شغلك، او المدراء دايما بينزلوا مأخرين. كمان بنقول بونجور لريمي لحود.

0: صربول يعطيك الف عافيه.
1: يا هلا.
0: صحتك اللي استغربت انه اليوم في حدا على الهواء بالاجمال على الفرصه دور الراديو هيك بنكون حزنانين. امبارح استلمت الجيفت ربحتها من شي جمعه من عند تارجت فود، عن جد شيء كثير حلو كثير طيب. ميرسي كثير.
1: مبروك مبروك، بنقول لك الف الف صحتين. يلا رح نتوقف مع بريك سريع، اوعى تروح ولا مطرح.
2: For an unforgettable evening.

0: leading box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
3: اي والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم عالطقس.
2: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
3: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
2: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
3: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
2: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
3: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
2: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشواري قريب هلأ بوصلي، بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلغ الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
4: عن جد؟
2: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمه وموثوقه، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
3: مرات الاشاعه ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبريه وبصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
2: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
5: سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي.
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكة أنت ما بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: تبغوا خبرونا شو بصير إيه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ ولك يا سلام يا بطل.

صارت 8:28 دقيقة. يسعد صباحكم جميعا. عم رفقكم بهالصباح الاستثنائي بهاليوم يوم العيد عيد الأضحى المبارك. شرف السعادة والمخرجة مالينا تحية كبيرة لكم. اليوم ميراي غيبة عنكم أكيد, بكرة بترجع بتلاقيكم ابتداء من الساعة 7:30 ببرنامج من قلب بيروت. بمناسبة عيد الأضحى المبارك بدي ارجع اجدد المعايدة لكل اخواننا المسلمين. بتقدم منكم بأحر التهاني مني ومن مالينا ومن أسرة أغاني أغاني. إن شاء الله يا رب هالعيد بيحمل الخير والسلام والطمأنينة لعيالكم ولهالبلد لهالبلد العزيز ولكل عالمنا العربي. هالعيد المهم كتير اللي بيجمعنا على قيم الإيمان والتضحية والرحمة والمحبة.

مبارك لكل المستمعين، وكل عام وانتو بخير، واشتقنا لهالخير، اشتقنا للخير بهالبلد. واو شو بحب هالغنية، غنيت مكة. هيدي السيدة فيروز مليانة غنتها لعيد الأضحى.

بيت مكة أهلها الصيد والعيد يملأ. مقتل 6 أشخاص من بينهم أطفال للأسف في غارة فجرا استهدفت سيارة على الأوتوستراد عدلون.

زميل فادي شهوان بدي حقيقة كان يغني كورال مع ست فيروز زميلنا بالأخبار. تحية للمخرجة العظيمة مالينا، شكرا على هالأغنية المعبرة. أطح مبارك هدى، هدى صدى

0: يعني ايه اللي تفرق يا شرب بين صوتك وصوت المراية؟ يعني فكري لو بتخلي مراية او بتخلي ملينة يعني ايه صوت ناعم اكتر، بس انت على سلامتك بالاخبار والقصص هيدي بتجنن.
1: ما فهمت شو قالت؟
2: لو رملت
1: صوت مراية انعم، شو قالت؟

0: دعبيتوا راسكم وسمعتوا أغنية رائعة لمناسبة عيد الأضحى ينعاد عليكم جميعا.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول العالم. شو مين عم يستفيد من هالعروض الحلوة كتير يلي عاملينها جلي موري لمستمعي أغاني أغاني؟ ليموري كل نهار بيوصلنا على رقم المخصص لكم 24 على 24 ساعة يلي هو 03-777-969. شربول فينا ناخد رقم ليموري؟ شو عامل هالليموري بالمستمعين مش بس المستمعات، لأنه في شباب كمان بيطلبوا منا رقم، ما بعرف إذا بيطلبوا شي لألون أو بدهم يجيبوا هدايا. إذا جربتوا منتجات كتيرة وما شفتوا فرق، أكيد المشكلة مش ببشرتكم بس، بتكونوا غلطانين بالاختيار. هلأ صار فيكم تتكلوا علينا، وشو عم بتخبركم ميرايك اليوم وأنا كمان، وتطلبوا جليموري هالبراند الإيطالي المصنوع من مكونات طبيعية مستخلصة من النباتات من الأعشاب ومن الأزهار. صدوني يعني عيني حقيقية ونتائج فورية. هالبراند الإيطالي جليموري مناسب لكل أنواع البشرة حتى الحساسة، وبيشتغل على ثلاث مستويات بنفس الوقت، بيرطب البشرة ولك من جوا ترطيب عميق، بيشد الوجه، بيشد البشرة، وبتحسوا بشرتكم نضرة، بيعطيكم حماية لكل العوامل الخارجية مثل اللي عم نحكي الشمس، التعب، التلوث يلي ما بيناموا كتير كمان. بدي انصحكم بالليفت، في كتير قصص يعني، فيكم تفوتوا على الويب سايت عندهم وتتعرفوا على هالبراند الإيطالي المهم كتير جليموري. بس أنا بدي انصحكم بالليفتينج سيروم والليفتينج كريم يلي بيشدوا وبيرطبوا البشرة وبيوحدوا لونها وبيعطوها نضارة غير شكل. كمان في الآي كونتور لمنطقة العين يلي بيخفف التعب وال يلي بيسهروا كتير وبيتعبوا كتير، ما إلكن إلا الآي كونتور. يلي هلا بدي يزعلوا منا أطباء الجلد والديرماتولوج، لأنه جايبين شيء لجليموري بيعمل العجايب الشوك أفكت يلي هو بديل للبوتوكس، بيعطيكم وجه مشدود بسرعة.

0: فإذا الشوك إيفكت يلي عم نحكي عنه بشد الوجه بسرعة، ما انكم بحاجة لإبر ولا بوتوكس ولا ما بعرف شو بيصيروا يحشوا. صدقوني مع جليموري بتحافظوا على بشرتكم وبتضل مشبشبة، مش بس للنساء للرجال كمان. بتحسوا البشرة النساء بتحسوا بنعومة وبتكونوا عم تحمل البشرة في كتير أنواع. يعني شو بدنا نعد لنعد؟ فوتوا على الويب سايت عندهم، أو إذا بدكم عملوا لهم فولو على إنستغرام جليموري أندرسكور كوزمتكس، تابعونا على إنستغرام. وإذا بتطلبوا على هذا الرقم على 71-20-80-74، ما تنسوا تستعملوا البرومو كود أغاني 10 ليطلعكم الحسم 10%. فإذا أغاني 10 الرقم إذا بتكون تطلبوا من لبنان 71-20-80-74. أنا بنصحكم تعملونا فولو على إنستغرام جليموري أندرسكور كوزمتكس، لأنه صاروا موجودين بكل الإمارات العربية المتحدة وبكل الخليج العربي. هيك من خلال إنستغرام بتشوفوا كيف فيكم تطلبوا. هلأ في عدة طرق بالإمارات من خلال أمازون ونون، بس فوتوا على إنستغرام بتشوفوا كيف فيكم تطلبوا من كل الخليج العربي. لتتعرفوا على كل منتجات جليموري فيكن تفوتوا على www.glimorecosmetics.com. فانت الرقم 71-20-80-74، هيدا رقم جليموري لحتى تطلبوا من لبنان. وما تنسوا تكتبوا أغاني 10 لحتى يطلع لكم ديسكاونت 10%.
1: For an unforgettable evening.

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
1: تحياتنا الكبيرة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل دول العالم. بقول مرسي لكل الكومبليمونات يلي مش دايما بحب أقولها على الهواء, بس حدا عبالي شربول دخيل صوتك قديش بعبي الراس قديش بريحنا. مشكورين عن جد, محبة متبادلة, وأنا بحييكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا, خصوصا يلي اليوم فرصة وأول ما وعيوا بكير وفتحوا الراديو وعم يسمعونا. مني أنا ومن المخرج جمالينا بنسلم عليكم, وبعدكم أنه ميراي بكرة بتلاقيكم ميراي مزرعانة ابتداء من 7:30 على الهواء. أخبار كتير حلوة رح بترفقنا من هلأ وللعشرة إن شاء الله يا رب, ما بيكون فيه مع أنه فيه إنذارات كتير. يا الله كل شوية بشوف إنذار. تخيل لنشوف هلا وين الانذار الجديد لهلا بعتوه الجيش الاسرائيلي للمتواجدين بزقوق المفدي

بعز هالأخبار البشعة والتطورات الأمنية وهالتوسع توسع العدوان الإسرائيلي بالجنوب وبالبقاع الغربي، بضل في أخبار بتعطينا شوية أمل، بصيص أمل لكل اللبنانيين مش بس يلي عم يسمعونا بلبنان وبكل دول الانتشار. تحية كتير كبيرة لألكن وأكيد المستمعين العرب يلي بيسمعونا أنتو بقلوبنا. انبسطنا الأسبوع الماضي، نهاية الأسبوع الماضي، بخبر موافقة الفاتيكان على تطويب البطريرك بطريرك لبنان الكبير الياس الحويك. بدي حيي سير نورة من جمعية راهبات العائلة المقدسة بعبرين يلي كنت عم بحكي معها، مشان هيك طولنا شوي. بدي أخبركم أخبار كتير حلوة. أول شيء بالنسبة للتوقيت لتطويب البطريرك الياس الحويك، هلأ الجمعية راهبات العائلة المقدسة، وخبرتكم أنا مع ميراي أن وقت عدت بالطيارة نحن ورجعين من روما مع الرئيس العام مير سعادة، مير أنطوانيت سعادة، وسألتها قالت لي أنه نحن أمنيتنا ورح يرفعوا كتاب لقداسة البابا، حابين يكون حفلة تطويب بتموز المقبل. إن شاء الله تجي الموافقة من الفاتيكان لأنه بده تحضيرات أكيد. بس الخبر الحلو كتير يلي بدي أقوله لأول مرة، أنه فتح ضريح الطباوي الجديد البطريرك الياس الحويك يلي

سنة 1931. من 95 سنة متوفى من حوالي الشهرين، انفتح قبره بإذن من السلطات الكنسية ليتبين انه جثمان البطريرك الياس لحويك رغم انه تغير شكله شوي صغيرة ولكن بعده مغطى بجلده الطبيعي يلي ما مسه الفساد ابدا. مثل ما قلنا رغم مرور 95 سنة على وفاته. عجائب كتيرة صارت بشفاعة البطريرك الياس لحويك، واخيرا بالاضافة لعجوبة التطويب يلي خبرتكن عنها مع ميراي، واحدة هالعجائب حصلت مع لبناني غير معمد يعني منه مسيحي وما بيعرف البطريرك لحويك ابدا، ما شافه بحياته ولا بيعرف صورته غير انه تعرف عليه من خلال الحلم يلي ظهر له بمنامه بشكل متواصل وعلى مدى سنوات عديدة. حتى هالشخص يلي شفاه البطريرك لحويك من قلنا لكم كان عنده مرض بعمود الفقري، هو من اخواننا الدروز، كان يظهر عليه بمنامه بشكل متواصل وعلى مدى سنوات عديدة. مثل ما قلنا حتى البطريرك لحويك هالطباوي الجديد أدخل هاللبنان الدرزي لبيته لبيت أهله ببلدة حلتة البترونية بحيث تعرف على تفاصيل البيت من الداخل من خلال الحلم. فإذا بديش أذكر أنه البطريرك الطباوي الجديد الياس لحويك بطريرك لبنان الكبير وافق قداسة البابا لون الرابع عشر بيوم عيد القديسة ريتا وب 22 أيار من خلال تقرير دائرة دعاوى القديسين على تطويبه نتيجة حصول أعجوبة فائقة الطبيعة. مثل ما خبرتكم أنه هالأعجوبة صارت سنة 1965، هي بلشت من 1965. ضابط الشفاء يعني هالأعجوبة اللي صار فيها تحقيق أحدى هالعجائب الكتيرة هو ضابط بالجيش اللبناني اسمه نايف أبو عاصي، ومثل ما قلنا هو ضابط درزي كان عنده مرض انحلال يعني عنده مرض بالعمود الفقري مرض مزمن، صار الشفاء بشفاعة البطريرك لحويك مثل ما قلنا من خلال المنام، كان يشوفه بمنامه وما بيعرفه أبدا. البطريرك الياس لحويك ولد بأربع كانون الأول سنة 1843 ببلدة حلتة بقضاء البترون، دخل الإكليريكية كان عمره 16 سنة برشا انتقل لروما مطرح ما رحنا ميلينا ولا مرة أنا بروح على روما إلا ما منزور هالمعهد الحبر الماروني المدرسة المارونية بروما، وحتى ارتسم سيما كاهن بروما سنة 1870. وبس رجع على لبنان أسس بالتعاون مع مير روزالي نصر ببلدة عبرين أسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات يلي منسميهم سانت فامي مارونيت، وتعتبر أول رهبانية نسائية مارونية. يلا الله يقدسنا جميعا، إن شاء الله نصير كلنا قديسين.

الله يعطيه نعمة القداسة. بدي عيد المونسينيور يوحنا مارون عواد. المونسينيور يوحنا مارون عواد تعرف اليوم قديه عم يحتفل؟ ب97 سنة. الله يطول بعمرك مونسينيور يوحنا مارون عواد. مونسينيور يوحنا مارون عواد 70 سنة كاهن وبعده بكامل وعيه بصحته. مونسينيور يوحنا مارون عواد بنقول لك هابي بيرثدي، تعيش بصحة وبنشاط والله يعطيك بعد سنين مديدة وسنين طويلة لأنه تلبق لك الحياة.

نشكر الرب مونسيور عواد عليك وعلى هالحياة المباركة يلي وصلت ل 97 سنة من العمر، 70 سنة مثل ما قلنا من الكهنوت ومن الخدمة الأمينة للكنيسة وللناس، وخصوصا مؤخرا بيعرفوك الناس من رعية مار يوسف بجونية. قديش كبيرة هالنعمة وقديش هالمسيرة حلوة كتير وقديش مسيرة مهمة يلي عشتها بسبعين سنة كهنوت. أكيد كان فيها كتير تعب، كان فيها كتير عطاء، كان فيها كتير إيمان، وإيمان ثابت مثل الصخر ما بيتزحزح. سبعين سنة كهنوت لإنسان مش رقم، هن عمر كامل من الخدمة، من المواعظ، من العظات الحلوة، من الكلمات الحلوة، وأكيد من حضور الله بين الناس. ينعاد عليك مونسيور ولكل اللي عم يحتفلوا كمان اليوم بعيد ميلادهم، إن شاء الله هيك بتوصلوا مثل مونسيور يوحنا مارون عواد، بتعيشوا مش 97 سنة، بتعيشوا 150 سنة. أهم شيء الصحة بالحياة، صدقوني. الله يطول بعمرك مونسيور وبكل المستمعين.

مدام إلهام سعد، بدي حييك وانت كمان لك ضلع بكل هالملفات يلي بتتحضر لهالقديسين يلي عم يرفعوا اسم لبنان وعم بيباركوا لبنان وعم بيقدسوا لبنان وعم بيصير اسم لبنان اكبر واكبر بكل الكنائس بالعالم. مدام إلهام سعد تحية كبيرة لك، عم تقلي مبروك للبنان تطويب البطريرك اللي يسلح ويك. لبنان هو بلد القداسة رغم كل شيء، كثير مبسوطين انه رح بتكوني رفيقتنا مش بس بسفرة البرتغال واسبانيا، كمان بسفرة ايطاليا. تحية كبيرة لك مدام إلهام سعد. كلنا مدعوين نكون قديسين، القداسة مش بعيدة عنا ابدا، فينا نتقدس بشغلنا، مش ضروري نعمل نساك مثل الله يرحمه الحبيس داريوس، مثل مارشربل بيقدر الواحد يتقدس بشغله بأعماله.

للبطريرك الكارديانال مار نصر الله بطرس صفير. ايه انا بشوف منا بعيد القداسة انه

0: ايش مرق بطاركة ديسين على الكنيسة المارونية؟
1: حبي كله مزروع ضل مرافق ياسوع لسه ما خلي
0: بطرك صفير مكان بعيد عن كان دايما حارس للوجود. انا ما بحب احكي مسيحي واسلامي على الهوى بس البطرك صفير الله يرحمه قديش عمل مصالحات وقديش جمع الناس خصوصا السياسيين المتخاصمين هودا لوحدهم بقدسوه لأنه اللي بيشتغل مع السياسيين بيقدر يجمع هالقضاض كلها صدقوني بيكون قديس بدون ما تعلنوا الفاتيكان لأنه السياسيين اللي مرقوا على لبنان يا ويلي شو مكحكحين ما بعرف شو يعني مكحكحين بطرك صفير كان كل عمره صوت السيادة كان صوته يلعلع من بكركة مثل الجرس كان قلبه دايما على هالوطن هالوطن التعبان الموجوع ما كان بس مجرد بطرك كان صخرة صخرة موجودة ببكركة كل ما يصير فيه اهتزاز بهالبلد كان البطرك صفير يكون هو مثل الميزان يعمل توازن بين كل الأضداد كان رجل دولة بس لابس لبس إكليروس يلا ولو صار ساعة 9:06 هات لنشوف مين عم يسمعنا بهالوقت خبروني

0: سألني إذا شو اللي عم تسأله إذا موجود بالصيدلية غليموري؟ والله ما بعرف. رح أعطيكم رقمهم قلتوا على الهواء ورح أبعث لكم إياه ورح أرجع عيدوا على الهواء. أنا بفضل تطلبوه أونلاين لأنه بيطلع لكم حسم. وإذا بتكتبوا أغاني أغاني عشرة بيطلع لكم ديسكاونت 10%. صدقوني كتير غليموري هالناس الرائعين بيت خوري. تحية لزياد خوري بالإمارات ومدامته سهاد بلبنان يلي كتير عم يهتموا بمستمعي أغاني أغاني. هالأبطال يلي مش بس هني وكلاء لغليموري بلبنان بالإمارات العربية المتحدة وحاليا بكل الخليج العربي. رقم غليموري 71-0-80-74. فازن 71-0-80-74. يلا بدنا نشوف مين عم يسمعنا.
1: بونجور شربل، الله يحميك يا رب.
0: مرسي.
1: الحمد لله على السلامة على رجعتك من السفر. فاضل معك.
0: يا هلا بفاضل، فاضل برداويل، تحية كبيرة لك.
2: بونجور شربل، اشتقنا لك، كيفك ماشي الحال؟
0: كتر خير الله.
2: والله يا شربل إذا حدا لازم يتطوب بالديس هو الشعب اللبناني قد ما عم يتحمل.
0: بس ننتبه مش دايما القداسة بتكون بالألم.
3: بونجور شربل، بونجور، أنا على السمع معك، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله كانت زيارتك مقبولة يا رب
0: أنت
3: ومدامتك، يعطيك ألف عافية.
0: ما تذكرين يا جوزفين، جوزفين نحاس تحية كبيرة لك. بحمل حالي هلا برجع بفل لأنه زيارة إيطاليا كل ما تتكرر كل ما هيك بتحبي أكثر.
4: هاي شربيل، كيفك منيح؟ اليوم فرصة رايحين عند التاون وكل يوم عم نحضرك معك شربيل وقايا.
0: شربيل وقايا تحية كبيرة لقلبكم ومرسي لأنه تسمعونا بيوم فرصتكم.
5: بونجور شربول، يسعد صباحك، نهارك حلو بصحك ولي صب عليك إلي يونس.
0: يسعد صباحك للوس.

0: بوجه تحية لسليمان مخول وعبير كمان. عبير مخول تحية كبيرة لألكم. كيف برتي وكيف وادي الليمون؟ بلش موسم الجنيريك، مش الجنيريك، شو الأكاديمي، يمكن خلص.
1: صباح الخير خي شربل ومنعملينا، الحمد لله على السلامة ونورتوا والله، اشتقنا لكم عن جد يعني.
0: يا عمي رح نرجع نفل
1: وإن شاء الله عباك السنة للإخوان المسلمين يعني بالأضحى، ونحن معك على السمع ولا يهمك يا أخي، معك كميل.
0: لك يا كميل من فنزويلا من كاراكاس، تحية كبيرة لك. سهران وجه الصبح عنده عم يسمعنا. كنا عم نحكي عن الاستهداف يلي صار بعدلون لسيارة، للأسف يعني ست ضحايا عيلة وحدة. فضل لك عم يصلني فيديوهات من مدينة سور من حي الأثار، مباني كلها بالأرض، عن جد مش معقول. شو هالعدو الإسرائيلي. مروان شهيب من علي، صد صباحك، تحية كبيرة لك. صباح شربول ومالينا، أضحى مبارك، مبروك على لبنان، تطويب البطريرك الياس لحويك وكل قديسينه يحموك ويحموا لبنان ويحموك يا هدلة، عبال ما خيك أبونا مروان حرب بيصير قديس. مالينا حطينا مقطع من غنية هدلة، مش غنية، ترتيلة هدلة، هيدا اللي بتحكي مع عمر شرب اللي بتقول له غطيني ودفيني كثير حلو. فاجأتنا هدلة اللي بتحكينا كل مرة، هدلة حرب عملت ترنيمة كثير حلوة لمر شربل، رائعة، يحميك يا مر شربل يا ست هدلة. يلا بصير جاهزة ملينا، يلا 3 2 1. هيدي هدلة، شو بغن جوال هدلة هدول؟ قال بتقول له دفيني وغطيني بالإيمان.

عمل ترتيلي. سربه هدله من المرام.

بيسألوا شو اسمها الترتيلة. والله قلت لي هدلة شربول في عمل ديو أنا وياك أكيد هدلة. أنا بدفع كلفة الإنتاج.

بدي اتعرف على هدلة حرب شخصيا. فوتوا على يوتيوب بتلاقوا الترنيمة ومصور لها بيرشادي بشارة، راهب اللبناني الماروني.

0: كتير حلوة هاد لا تحية كتير كبيرة لألك. طلع بالي بدي دق لحد على الهوى ميلينا، بتسمحي لي؟ سوربريز، يلا اسمعونا ان شاء الله يرد.
1: ألو
0: بونجور جورج،
1: ماشي الحال؟
0: شو اخبارك جورج حنا؟
1: اي نعم.
0: انت صاحب فولت ماكس يلي داوخ الدنيا؟ ليك جورج، اول شيء يسعد صباحك، ينعاد عليك بعيد الاضحى. بتعرف عم فتش على شغل بعد الساعه 10، لانه انا صرت عم بشتغل سنتراليست عندكم كل نهار كل نهار بيبعتوا لي المستمعين بدنا رقم فولت ماكس، شو عامل بالناس
1: يا خيي؟ هيدا اول شيء محبه الناس، وهيدي التكنولوجيا الحلوه اللي عم نستعملها وعم تثبت فعاليتها، يعني هيدي محبه الناس، ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: ليك انا بقبل اذا بدك، انا انواع كتير بقبل بمعاش $1,000 بس، لانه عم فتش على شغل بعد العشرة.
1: يا بلاش، ليك كمان ما زلنا على الهوا هلا، نحن بدنا شاب، اذا في شي شاب عنده خبره ميكانيك شوي صغير، بدي شاب بمنطقه بعبده يحكي معي على رقمي، عايزين شاب بمنطقه بعبده، يعني خلينا نقول
0: طيب خصوص شو بده يكون اختصاصه، يعرف
1: يعني ميكانيسيان بالميكانيك، واكيد نحن بنضربه مثل بقيه الشباب.
0: اوكي، فاذا لفرع
1: فرع.
0: طب خلينا جورج نقول، فاذا فولت ماكس بدهم شاب بمنطقه بعبده يكون يفهم شوي بالميكانيك، انتم بتعطوا التدريبات اللازمه، لانه اذا بدنا نعطي رقمك على الهواء مش رح يحفظوا المستمعين. في معكم رقم البرنامج الثاني اللي 24 على 24 رد عليكم 03-777-969. فاذا اذا بتعرفوا حدا او حدا بهمه يشتغل مع فولت ماكس بعبده وبيعمل سيارته ببلاش،
1: اكيد اول شيء يقتنع بالفكره مثل ما انت عملت سيارتك. لو مش
0: لا مش
1: اقتنعت فيها
0: مش معقول يعني. جورج عن جد مش معقول، شو عملته بهالسياره؟ فاذا 03-777-969 يحكوني يبعثوا لي فويس وانا بحولهم لعندكم.
1: ما رح طول شربل عليك كمان، إذا هلا أنت بدك تربح سيارة من فولت ماكس من جورج، هلا أي شخص عمل سيارته يطلع يخبرنا عن خبرته بفويس لإلك، ونحن بنقول له كل سنة بتعيدها، إذا له سنة يشرفنا فور فري على أي فرع بده يعيدها هلا.
0: طب كيف بدك بس بدنا نتأكد إنه يكون عمل سيارته.
1: نحن بنعرف، نحن بنعرف عنا الداتا
0: طيب.
1: كلها.
0: فإذا رح أرجع عيد مثل ما قال جورج، هلا جورج حنا صاحب فولت ماكس، فإذا أي شخص عمل سيارته له زمان عملها مع فولت ماكس وبحب يعطينا شهادة عن فولت ماكس بفويس، بس يبعت فويس للمصداقية رح يربح أنه يرجع يعيدها. هي كل قديه تقريبا لازم نرجع نعيد نمرق سيارتنا لعندكم؟
1: هي مفروض كل 20 ل25 ألف، تعرف العجقة عنا والبنزين تعبان،
0: يعني كل خمس مرات 25. كل خمس مرات غيار زيت تقريبا
1: 100% أو سنويا مرة كتير. نعم. منيحة يعني، وأكيد نحن هلأ مما اتصل فينا نحن 9000 سيارة بعد ما بنسى شخص منهم، يعني الداتا
0: طيب
1: كلها موجودة.
0: جورج في أسألك سؤال على الهواء، لأنه أول سؤال بيسألوك الناس قد ايه بتكلف، فينا نحكي عن التكلفة أو ما بتحب تحكي على الهواء؟
1: لا اكيد نحكي عن التكلفه، هي مقسمه حسب قياس الموتور. عندنا سيارات اللي تحت ال 1.8 سي سي، يعني عم نحكي 1800 سي سي $40، كل شيء بين ال 1800 لل 2500 سي سي 45، بين ال 2500 سي سي لل 3500 سي سي 50، وفوق ال 3500 سي سي يعني السيارات الكبيره موتورها 60، يلي هي فعليا
0: يعني
1: صدقني بتوفرهم،
0: يعني عم نحكي بين ال 40 و 60 دولار، عم تحكي عن سنه كامله تقريبا.
1: نعم هيدي عن سنه
0: كامله، منا غاليه ابدا.
1: اياها انه شبه لهم اياها ب 12 سنت بالنهار، يعني يلي بيدخن يشيل سيجاره على جنب ويحطها على جنب وبيعها باخر السنه، يريح صدره منها ويريح سيارته منها كمان.
0: وفاذا ضروري بدهم ياخذوا، اللي بدهم يجوا لعندكم بدهم ياخذوا موعد قبل. هلا رح ارجع عيد رقم التليفون كذا مره، انتم موجودين بعالدوره بطبرجه بعبده زحله صيدا وطرابلس
1: صيدا.
0: جورج في شيء مشاريع بعد تفتحوا فروع جديده لكم او ليزبط وضع بالبلد؟
1: ان شاء الله الله يهدي البال، نحن جاهزين وكل شيء جاهز، وكانت الاكويبمنت جاهزه على اساس بدنا نفتح صوب جنوب حلبة جب جنين شوي على جنوب، بس الله يهدي البال ويروق هالوضع لنقدر نكون عم نقدر نكون قريبين على الكل يعني.
0: فاذا خلينا نرجع نذكر انه فرعكم ببعبده انتم بحاجه لشاب بيكون بيفهم شوي بالميكانيك وانتم بتدربوه، يتواصل معنا على الاذاعه على 03-777-969. وكرمال يلي بدهم ياخذوا مواعيد، انتم بين اي ساعه واي ساعه عم تفتحوا؟
1: كل يوم نفتح من 8 لل 5 السبت، من 8 لل 2.
0: نعم. وبالنسبة لجورج هيك بشكل سريع لأنه صار وقت البريك، بنرجع بنشوف اذا حدا رح يحكينا ويعطي شهاده بفولت ماكس سبق ومرق سيارته لعندكم على احد الفروع. يعني بشكل سريع شو اذا بدك يعني ليه انا بدي اخذ سيارتي عند الفولت ماكس، شو بستفيد؟
1: لانه كل سياره فيها احتراق بنزين او ديزل بطبيعه الحال عم تعمل انبعاثات، هالانبعاثات بدها تتراكم مثل اي شخص بيولع دفايه بالبيت بده يطلع شحطار، اي شيء بينحترق بده يطلع منه انبعاثات. فالسياره نفس الشيء، شو عم بالك انه سياره عم تشتغل كل يوم بضغط ما عم توصل للحراره المطلوبه لانه عندنا عجقه سير، البنزين منه منيح، كل هالعوامل هيدي بتاثر على تراكم الكربون بالسياره، فكل ما تختلق يعني مثل واحد عم بيربى الكوليسترول بجسمه وعم بيضيق هالشرايين. قدين احنا بنضلنا محافظين على كونديسيون الشركة، قدين السيارة بتتنفس صح. بالنهاية المعادلة الذهبية اللي بنقولها حريق صح، تنفس صح، مصروف صح، وعزم صح، يعني مرتبطين ببعضهم، والعكس هو الصحيح.
0: يعني بتصير السيارة كأنه عم تتنفس مثل ما لازم مثل الإنسان.
1: صح صح 100%.
0: أنا بدي أشكرك
1: يعني.
0: جورج حنا صاحب شركة فولت ماكس، تحية كبيرة لك. فإذا نحن بانتظار اي حدا سبق ومرق سيارته لعندكم على فولت ماكس، واذا بيعطينا شهاده اول فويس بيوصل على الهواء بيربح انه يرجع المرور الثاني لعندكم بيكون مجانا.
1: اوكي، اهلا وسهلا فيكم. نحن عاملين 10% على المرور الثاني وفقا للداتا، هي معروفه كل الزبونات بيعرفوا.
0: فاذا المره الثانيه بيكون حسم 10%. وعم تهتم لنا بالمستمعين؟
1: أكيد وأحلى مستمعين من أنغامي، هن لازم يخبروك ويقولك قد بينبسط عم بينبسطوا
0: بالشغل. تحية كبيرة لك جورج حنا. يلا
1: وناطرين سيارة ميراي بعدنا، يلا بدك جيب لنا ميراي شو؟
0: إيه أكيد أكيد، يلا بنقلها لميراي تقطع شو مرة، يمكن هي فيلة من هون تاخد موعد بفرع الدورة على طريقة. مرسي لك جورج حنا، بريك وبنرجع منتابع نحن وياكم ما تبقى من لقائنا اليوم الاستثنائي، بقي معكم للعشرة.
2: For an unforgettable evening.

0: Office and Casino de Limón. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف.
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: شو يا فندي، بعت لي اللوكيشن، انا 10 دقايق وبكون عندك. ماكسيمو 10 دقايق، ما بتاخر. هيدا اذا ما في عجقه.
7: يعطيك العافية.
6: يا هلا، الله يعافيك.
7: عجقة
6: موت.
7: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
6: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك اياه.
7: دخلك سمعت بالخبرية؟
6: اي خبرية؟
7: ولا في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
6: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
7: اليوم قريت الخبر. ليك؟
6: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على اساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. شو عم بلبسها أنا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
7: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر سأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
6: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71-989-989.
8: صباح النور من جديد، صباح الخير لكل مستمعينا الكرام. بلشنا معكم من الساعة 6 ومكملين، صار لنا 3 ساعات و26 دقيقة، باقيين للعشرة. كمين معكم بأجواءنا الحلوة كتير، هيدي أجواءكم مش أجواءنا. عم نشرب قهوة كافيه دو برازيل، أطيب قهوة موجودة بالأسواق هلا، الأرخص والأوفر لأنه بتوفروا بكل تلقيمة ملعقة. كافيه دو برازيل صار موجود بعدة مناطق لبنانية وين ما كان، بفضول سوبر ماركت بجوني عندهم، بالجولدن ستار عندهم، الوني بري بالزلقة عندهم، سوبر ماركت خوري بالبترون، وسوبر ماركت خوري بأميون، لافاندا جروب، لافاندا ماركت بميروبا، وين بقى في كتير محلات. شو بدي عد لعد؟ بتريني سوبر ماركت بكفرح باب، إذا بدكم فيكم تبعتوا واتساب على 76-777-361 وتسألون وين سك... بتقولوا لهم وين سكنين، بدلوكم على أقرب نقطة بيع لكافي دو برازيل. فإذا 76-777-361. بعد شوي في مفاجأة لأول مرة بنعلن عنها لكل الممانات، لكل الأمات اللي عم يسمعونا يلي عندهم أولاد صغيرة. يلا خلوكم معنا، في مفاجأة رح نخبركم عنها. خلوا تعب مبارح ورا ظهركم وافتحوا صفحة جديدة، صفحة أهم شيء يكون فيها أمل، يكون فيها طاقة إيجابية. ما في أخبار بتفرح، بس قد ما فيكن طنشوا. يعني من شوي كمان الطيران الحرب الإسرائيلي استهدف مدينة النبطية. كنا عم نقول الله يعين النبطية شو عم بصير فيها.

0: يلا أصواتكم عم نسمعها على 71-989-989.
1: بونجور شربين. وين موقعهم على الدورة فورتمنت؟ وين موقعهم على الدورة؟
0: رح أعطيك الهوت لاين تبعهم صديقنا يلي هو 7-8-8-5-11-77. بعتلك يا الرقم. فإذن 7-8-8-5-11-77 هيدا رقم الفولت ماكس. أحكيهم بيبعتوا لك لوكيشن دغري.
2: بونجور شربيل.
0: بونجور.
2: بقول لك أنا جبت هلا مرقت جبت غراض من عند شقير للحبوب ببيع حبوب بزوق مكاير. مرقت عنده كافيه دو برازيل جبت وقيتين.
0: ولك برافو عليك.
2: بعدني جاي من عنده.
0: برافو عليك ليك بعتت لي صورتهم يا الله ما أهضمها. لك ألف ألف صحتين. مع كل فنجان قهوة كافيه دو برازيل تذكريني. شربول أي متى بدهم يفتحوا لنا الفولت ماكس بعلي؟ والله يا مايا ما بعرف. جورج حنا عم يسمعنا.

فهمت شو عم تسأليني يا بولا. عن شو عم تسألي؟ شو اسمه؟ قديش اليوم حكيونا ناس كرمال الشغور الفراغ يلي صار برحلة البرتغال. كتار عم يحكوني، بس صراحة للأمانة في شخص حكاني قال لي شربول أنا ومدامتي أكيد، لأنه طلع على الأسعار. يعني بيكون باقي عنا شخصين إذا تسجل هو، وعم بقول لي أنه خلي لي هالمطرحين لكوب المعنى، بس اليوم بيأكد 4 غارات على دير الزهراني بالليل وتدمير مباني سكنية. أيوه. طب شو ذنبهم هالناس يلي عم تروح بيوتهم؟ أربع مباني ب4 غارات، المباني السكنية دمرت بالكامل. يعني قد ايه بيبقى الواحد ليعمل بيت ليعمر بيت بيبقى سنين.

دشينا الجواب من فولت ماكس يا مايا انه يعني من علي للبعبدة لفرعون ببعبدة الجمهور 10 دقايق بالسيارة. البنزينات عليهم.

معقول درجات الحرارة بأوروبا بروما وبفرنسا وبروما حتى من بعد ما جينا عم بقولوا عطلوا الأشغال قد ما طلعت درجات الحرارة. قال درجات الحرارة قياسية بلغت مستويات قياسية.

برجع أذكر المستمعين إذا حابين تشاركوا معنا بهايكينج من نظمه بلدية ميروبا هالأحد على ضفاف نهر ميروبا. هايكينج كتير حلو، الاشتراك مجاني ابتداء من الساعة 9 الصبح. بعتولي واتساب على 03-777-9969 لحتى نبعث لكم لوكيشن وكل التفاصيل. بدي أشكر مطانوس تريدينج اللي رح بيكونوا معنا مشكورين. بدي أشكر مياه البردوني كمان يلي رح بيوزعوا ماي على كل المشاركين. سميرة بمونبولي عم تقولي شربول ما تتخيل الشوب عنا بمونبولي كتير.

يلا وزارة الاقتصاد برافو، يعني عم تعمل قد ما عم تقدر بهالجولات الميدانية، عم تحاول قد ما فيها تضبط الفساد وال كل أسبوع بيخبرونا بتقريره الأسبوعي عن الجولة اللي عملوها بس ما بيكفي. كل مواطن لازم هو يكون هو يراقب حاله. قال من بداية يعني من أول أدار ولا 22 أيار نفذوا 5708 زيارات كشف ميدانية.

0: عطلة رسمية بس نحن معكم على الهواء من جديد بدول أضحى مبارك لكل اللي عم يسمعونا.
1: صباح الخير شربل، صباح الخير للكل. أنا دايما مستمع لكم. أنا بس بدي أقول مرسي للفولت ماكس، يا ريت أنا كان إلي سنة عاملة سيارتي، إلي بس 4 أشهر، كأني هلأ جايبتها من الشركة صراحة. حلو. يعني مرسي كتير لألهم، أنا حبيت أشكرهم. تانكيو كتير،
0: تحية كتير كبيرة لألك. وأنا كمان عملت سيارتي من قديه، من أسبوعين، ما بقدر قلك قديش فرقت مشفطة. دايما عم نخبركم عن الريسيتال يلي رح بيصير ب 12 حزيران، يعني بيكون ليلة الجمعة الساعة 8 المساء بشاتور ويس بشنانعير. مشكورة وتحية كبيرة لرعية مرفوقة بغدير يلي عملي هالريسيتال. ضروري إذا منقدر نشجع ونشارك بهالريسيتال، لأنه بعود ريعه بالكامل لدعم أهلنا الصامدين بالضيعة الجنوبية. الأهالي يلي رفضوا يتركوا ضيعهم، ريسيتال رح يحيول الفرسان الأربعة، المرنمة كارين جعجع، شاعر نزار فرانسيس، والإعلامي ماجد بوهدير. فيكم تحجزوا من خلال تيكتينج بوكس أوفيس. بكرة الساعة 12 الظهر عاملين مؤتمر صحافي رعية مرفوقة برعاية مطران يوحنا رفيق الورشة، وحضوره للإعلان عن كامل التفاصيل لهالرسيتال الكبير يلي مثل ما قلنا يلي بعود ريعه لدعم العائلات الصامدة بالجنوب. بكرة الساعة 12 عاملين مؤتمر صحافي بنادي الصحافة بفرن الشباك شفرولي. تستاهل انثر لك قلبي مو بسوره. نشيط ابونا جوزيف سلوم، كل رعيتكم الينا، رعية امك ما جاي استوعب هالخلق يحير امره يا محبوب. يلا عنا دقيقتين قبل ما نفوت على بريك، ممكن اخر البريك شي دقيقة، هات لنشوف مين عم يسمعنا بهالوقت، مين بعده صامد معنا على 71-989-989. بس فويسات سريعة، بعتولنا أسمائكم. يلا مين باقي معنا ومين صامد؟ حدا عم يسألنا على رقم طانوس تريدينج. أصلا ما في لزوم تحكون على الواتساب، هو 03-92-92-83. بس إذا بدكم تطلبوا شيء من عنده من خلال الويب سايت أفضل بكتير وأهون، www.antanostrading.com. بس إذا بدكم تطلبوا شيء حطوا اكتبوا أغاني 15، برومو كود خاصة فيكم تستفيدوا من حسم 15%.
2: مرحبا شربل، إدمان صامد.
0: أفندي كيف هلا بنخوري من عندك؟
1: اي بونجور، كيفك مسيو شاربل؟ معك بيرنا انطون.
0: يا هلا بيرنا،
1: عطول مستمع دايمي. لو خلصت الساعة 10 بضل حتى اغاني، بحطوا اغاني كتير حلوة.
0: برافو عليك،
1: وإزاعة ما بتتفضل عن غيرها.
0: شكرا،
1: بسمع صوتكم هالحلو بيعطونا طاقة كتير حلوة، وامل وسلام ومحبة. معك بيرنا انطون.
0: شكرا لك يا بيرنا، تحية كبيرة لك. يلا بشكل سريع لنشوف مين عم يسمعنا.
3: بونجور شربول، بونجور ميلينا، من الساعة 7 صامت.
0: برافو عليك.
4: بونجور شربول، بونجور ميلينا، بونجور لميراي كمان، مرافقينكم من الصبح وصامدين معكم أكيد.
0: يلا إلنا بسرعة ريما.
4: بونجور ريما خطار من المكلس،
0: تحية كبيرة لك ريما.
5: بونجور سميرة ضو، عطول معكم أنا.
0: يا هلا،
5: بشارك كتير بس عطول معكم، أحلى إذاعة وأحلى برنامج.
0: شكرا ست سميرة، مش أنا وقفت لأنه حدا عم بيدق.
5: أغاني دايما نمبر وان شربل، ميلينا، ميراي، love you all، معك مايدا.
0: ومستمعينا هن نمبر وان وهن النخبة.
2: أنا مالي خوري عمجي.
0: ولك يا إدمان، يلا خيرتك مجال لغيرنا.
2: صباح وشربين صباح. كيفك فتح مبارك للجميع.
0: شكرا.
2: أنا كنت على طريق الدكوينة وشفت الصورة وشفت الكاميون وصورت لك إياه.
0: كمش كاميون أوزمو بالجرم المشهود عم بيوزع أوزمو على المحلات.
6: دوش أقول لك كيفك اليوم كيف ملينا. أنا بعيدكم وبعيد المستمعين اللي من الساعة 6 عم بسمعك.
0: أهلا وسهلا فيك ينعاد عليك الست أنعام. كيف طلعوا كعكاتك السنة؟
7: بونجور شربيل ومدينة وميراي يسعد لي صباحكم. أنا بس بدي أقول أنه أنتوا أحلى نعمة بحياتنا ربنا بعت لنا إياها. تعطونا طاقة ونشاط وبتنسونا الدنيا عن جد. إن شاء الله نهاركم حلو معك جوسي.
0: جوسي ولك أنتوا النعمة, أنتوا النعمة المهمة كثير بحياتنا.
8: صباح الخير مالينا وشربيل, تحياتنا لميراي وإلي ولجميع المستمعين. فتح مبارك واليوم منورنا يا شربيل بحضورك المميز دايما.
0: شكرا شكرا شكرا ام هادي. يلا بسرعة ام هادي.
9: بونجور شربيل مالينا, سميرة معك. يلا الى الامام. برافو.
0: تحية لك. يلا شو كنت قلها زميلتنا رولا شمية, اشتقنا لها. سمورة.
10: بونجور بونجور, نهارك حلو اكيد كلنا على السمع. معكم من الصبح, معك فادي شيبان.
0: اهلا وسهلا بي فادي.
6: غير شكل يا استاذ, غير شكل
0: ما في شك. يلا بدك مدينة, بس قبل البريك بدي اذكر كل المستمعين, بتعرفوا لانه هلا ادمين على صيفية وبيكون صار في كوارث ببيوتنا من وراء الطقس والرطوبة, الحيطان بتكون مقشرة, الطقس بيكون يعني عامل شغله. أنا بدي أذكركم بدهانات بريمو. إذا رحتوا لتشتروا بويا لحتى تدهنوا بيوتكم ما تطلبوا إلا بريمو. وكلاءهم موجودين بكل المناطق اللبنانية. بدهانات بريمو, حماية قوية, تغطية متينة ونتيجة صدقوني بتدوم وحتى بأصعب الظروف الجوية. بريمو, وخصوصا إذا بدكم في العازل يلي بتجيبوه, نصيحة انتو هلا عم تدهنوا بيوتكم استعملوا العازل, عازل من بريمو يلي الووتر بروف, هيك بتكونوا عم تقضوا نهائيا على رطوبة وعلى العفونة وعلى التقشير. كل شي عندهم, بويا للبيوت وبويا صناعية موجودين بكل المناطق اللبنانية. بريمو بكل لبنان. لا تعرفوا وين بتلاقوا بريمو, فيكن تتصلوا بالهوت لاين إذا بدكن وبدلوكن وين موجودين, وين وكيلهم المعتمد بالمنطقة عندكن. رقمهم 01-902-822. بزن رقم دهانات بريمو 01-902-822 وهن موجودين بكل المناطق اللبنانية.
11: For an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: تحياتي لكل اللي عم يسلموا الفيز من السفارة الإسبانية يلي رايحين معنا على البرتغال وعلى إسبانيا. جورج خليل ومدامته ألف ألف مبروك اليوم سلموا الفيز. كمان طوني سعادة ومدامته فادية ألف مبروك. وعلى مفكر نعملكم رحلة تانية بما أنه عم يعطوكم كل اللي رايحين معنا لتشوفوا قدي عندهم ثقة بإيمانويل ترافل اللي عم ياخذوا الفيز على 3 اشهر ومش سينجل يعني مالتيبل. فيكم تفوتوا قد ما بدكم. افكر نعمل سفره تانية وثالثه على البرتغال واسبانيا. اصلا مجرد فتوا على اسبانيا فيكم تروحوا فيها وين ما بدكم بكل دول الاتحاد الاوروبي. بنروح على فرنسا.
1: صباح الخير شربي.
0: صباح النور.
1: بيشرفنا نطلع على ميروبا ضيعة.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا بدي روح أنا مدامتي معك بول فرح. نطلع بسياراتنا ولا في شي باص أو شي هيك؟
0: بول ولك رح بتنور ميروبا هالأحد فيكم. لا بتكون تطلعوا بسياراتكم بس أهم شي ضروري تكونوا قبل الساعة 9 لأنه الساعة 9 رح ننطلق بالهايكينج على ضفاف نهر ميروبا. لكل اللي بدي يشارك معنا هالأحد فأزن أهلا وسهلا فيكم وبكل أهالي أنطليس. كمان ماري أبو خليل اللي صاد صباحك رفقتنا برحلتنا على البرتغال وإسبانيا. وطوني والعيلة عم بيقولوا لي شربول منشوفك الأحد بالهايكينج بميروبا. كمان أهلا وسهلا بأهالك يا حالي بميروبا. جابي الزين من مارسي بفرنسا تحية كبيرة لك. قدام مبسوط بأبونا الياس سليمان رئيس عام جمعية المرسلين اللبنانيين المورنة ابن بأرزله.

0: يلي هلا عم بيقصدر وما عنده شيء زبطكم الباكس كافيه فتحوا من الساعه 8 باكس كافيه دغري حد قصر العدل بجديده متى بدهم يفتحوا الباكس كافيه بريفون هالريستو كافيه الرائع بي على بولفار ريفون بالقلاعات باكس كافيه اجمل قعده بتعرفوا صار فيكم بالباكس كافيه تطلبوا من عندهم من خلال تطبيق توترز فيكم تطلبوا شو ما بدكم صاروا بيعملوا بلادي جور وحيالله شيء موجود عندهم بالمنيو فيكم تطلبوا فأزة من خلال توترز وتعملوا اعياد ميلاد ولادكم بالبلاي جراوند بالاندور او بالاوتدور بيفتحوا من 8 الصبح ولآخر الليل انت لسأل بيير عون ميلينا اقولك من وعي صاحب الباكس كافيه اي متى بده يفتحوا بيير ايفون ما يكون فتح مهران عم يسمعنا بجوني تحية كبيرة لك الو الو بونجور بيرو وعينيك بيير عون صاحب الباكس كافيه احد اصحاب الباكس كافيه وعينيك
1: لا قاعد مع الاولاد
0: ليك بيير طلبتك دغري على الهوا بس بدنا نعرف اي متى بدكم تفتحوا بيير ايفون
1: مفروض يا الثلاثة يا الاربعاء
0: هاي الجمعه
1: نيكست ويك
0: اوعى تخبرنا نكون بالافتتاح اول يوم طالعين لعندك بس قلنا اذا الثلاثة او الاربعاء لخبر المستمعين يلا بتصير يوم اي يوم اي عندكم
1: اهلا وسهلا
0: شو هالمحل الحلو كتير بغيرين شي بالديكور بالإطلال الجديدة ايه. للسنة
1: ايه مهي
0: منخليها سوربريز يعني الو كنا جاء اتصال فإذا هيدا التلاتة أو الأربعة الو الو الو نقطعين ايه بيير بيير ما رح طول عليك فإذا التلاتة أو الأربعة تبقى قلنا لحتى نخبر المستمعين فإذا الباكس كافيه رح يفتتح فرع الصيفي بريفون على بولفار ريفون بوسط كسروان بهالمنطقة الحلوة كتير شربول عم بسمعك وراي على صغرتة بيقولوا صغرتة جو راي على صغرتة بدك شي ملينا من صغرتة إذا طلعت صوب سبع لقلنا بدنا وصيك على كيلو كشك من عند طانت إيفا جبلنا كشك
2: صباح الخير
0: مدام ميرينا
2: يعطيكم
0: الف عافيه
2: انا عم
0: بسمعكم
2: من
0: حريصه اهلا وسهلا فيك وبكل اهالي حريصه
3: انت حياتي انت روحي وعمري
0: بونجور شربول انا عم بسمعك من طرابلس على الابلكيشن سلم لي كثير على ميلينا ميلينا بتسلم عليك دعد من طرابلس
3: انت تجيني انت حياتي انت روحي وعمري انت
0: مبسوطين او زهقتوا من الستة ولهلا ارجع بدي قلنا بيير بيير ايه خلص خبرنا المستمعين بهمنا انه قلت لنا انه الثلاثة او الاربعة الافتتاح لبيريفون بيريفون ما هيك
1: وانا ناطرك الثلاثة او الاربعة
0: خلص طالعين وبندعي كل المستمعين فاذا ابتداء من الثلاثة او الاربعة بنرجع بنخبرهم نحن بس تحددوا ايمتى الافتتاح وأحلى صيفية إن شاء الله بتكون نحن وياكم بريفون حلو هالاسم كتير بس كنت عم تقلنا بدك تقول شوي الجديد أو ما بدك تقول لأنه أنا شفتكم خبرتني العصفورة أنه أخدتوا كل الفرش والكراسي شفتوا مرة مارق كانوا عم يتحملوا رجعوا هن زيتهم أو عم تغيروا
1: لا لا تغير كل الفرش شربيل
0: شو حلو
1: كذا شغلة بالمحل في نيو آيتمز في نيو مانيو
0: طيب بس ما تقول لي هاللون الازرق كان هاللون الازرق اللي كان بالمحل كتير حلو كتير حلو
1: هلا صار اربع الوان المحل
0: يلا خي يلا حمسنا لحتى نلاقيكم فاذا الثلاثه او الاربعه بنخبر المستمعين اي متى اوكي بس بيريفون بتفتحوا مش من الصبح مثل الباكس كافيه ما هيك
1: لا بنفتح تقريبا من الساعه 12 ونص
0: ظهريات ولا اخر الليل
1: 100% والسنة مع المونديال كمان الأوقات بتتغير كلها
0: كل ليلة عندكم أوكي
1: لو سهلة
0: خصوصا حجزنا وقت البرازيل حجزنا أهم طاولة عندك
1: أكيد
0: كرمال ميلينا ما فينا نزعلها
1: اكيد ما مين بيزعلها.
0: بس يلا لك بيرو بيير عون احد اصحاب الباكس كافيه وسلمنا على اخواتك. باي باي. شو هالمحل الحلو كتير عن جد الباكس كافيه كيف بيستقبلوا الناس بتحسوا حالكم ببيتكم.
2: بونجور شربول انا بسمع تمساح العلمه.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دولي. كمان رندا عم تسمعنا ببيروت تحيه كبيره لك رندا. لازم مجنونين. لو كانت ميراي هون كانت بتزبط انا وياكي وزميلنا جوني الصديق.

0: وبالنوعية صدقوني بيبي لاند، احفظوا الاسم، براند حفاضات جديد بلبنان مصنوع بتكنولوجيا إيطالية، جبناهم معنا من إيطاليا. حفاضات البيبي لاند مطابق للمعايير ومواصفات الأوانين اللبنانية. هيدا الحفاض بينباع بدول كتير بكل دول الخليج العربي، مجربينه على ألاف ألاف الأولاد، ما بيسرب أبدا، امتصاصه كتير عالي وما بيسبب حساسية لأولادكم أبدا. صدقوني ما بيعمل حساسية على الجلد أبدا. من مميزات حفاضات بيبي لاند وجود حبيبات بقلبه بتمتص الرطوبة وبتمنع القطن يصير هيك يجمع على جنب واحد، والأهم أنه صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على كامل الأراضي اللبنانية وبأسعار جدا مناسبة ومنافسة، أسعار تنافسية. للاستفسار أكثر عن أقرب نقطة بيع أو بأي منطقة موجود فيكم تتواصلوا على الهوت لاين على هيدا الرقم 76 665 759. فازن كل الأمات اللي عم تسمعونا بليز جربوا لها مرة واحدة، رح تتفاجئوا بالأسعار بالكواليتي. بيبي لاند طلبوه من الصيدليات، إذا ما لقيتوه حكونا على 76 665 759. عندي ليكي معلومة غيرت المنظومة، أو مع نوفيل لتوزيع الأدوية، وكمان فيكم تتابعون على إنستغرام بيبي لاند دريمز. فإذا رقم التليفون لبيبي لاند 76 665 759. يلا ناطر بس تبقوا الأمات تجربون على أولادكم ترجعوا تخبرونا عن النتيجة.
1: شو شربي كيفك؟
0: أنا كارول عم تسمعك من فرشيما. تحية لك كارول.
2: شو اسمك؟ قلي شو اسمك يا شاهد.
0: يلا قلونا عنا ديتين ثلاثة بشكل سريع. مين عم يسمعنا؟
3: أهدم مجنونين بالعالم وأحب مجنونين على قلبنا بالعالم، خليكم لبعض يا رب.
0: ومعك بنصير ثلاثة أبو جريج بباري. شو بس نسافر على باريس ومهضومين من جن كتير بطريقة كتير حلوة.
4: هذا الرئيس العام الجديد جمعية المرسلين، هذا رفيق وصديق،
0: هيدا حبيب قلبي
4: ضد الضيعة، وأكيد ما حدا رح يقول عن زيتته أكريل ولا أطيب من هيك رئيس. الله ياتش.
0: تحية لرئيس العام لجمعية المرسلين لبنان المقارنة بيرلي سليمان، و والمشير كمان بير غسان مطر اللي عم يعملوا جولة على كل مراكز الجمعية بالعالم. بارح كانوا بالأرجنتين ومروا على المكسيك وعلى الولايات المتحدة الأمريكية.
5: صباحو صباحو شربول، يعطيك العافية. والله يا شربول مشينا 9:05 بحمدون طرابلس صغرتها وهلا راجعين على بحمدون
0: وبعدنا عم بحكي. يلا الله يكون معك، انتبه على الطريق اهم شيء.
6: صباحو يا شربول يا حبيب القلب، يسعد لي صباحك. عم بحكيك انا من ابي جيا، ولك احلى ضيعه هي ضيعه ميروبا، واحلى عرقات من اطيب العرق بميروبا حبيب قلبي.
0: تحيه لك،
6: يسعد لي صباحك يا شربول، ولك احلى قعده على الكركه بميروبا واطيب عرق. يسعد لي صباحك شربول.
0: تحيه لك شرب الصليبه من ابيجان، يا ريتك بلبنان وتشارك معنا هالقد بتحب ميروبا، تشارك معنا بالهايكينج يلي بتنظمه البلديه هالاحد ابتداء من الساعه 9 الصبح على النهر بميروبا. ختامها مسك. يلا اولنا الراديوات بسياراتكم، مين ما بحب يطلع يزور ضريح مار شربل بعنايه؟ كيف إذا رح ندلكن على مطرح بعيد بالسيارة دقيقة عن ضريح مرشربل وماشي 10 دقايق تصوروا انتوا اخدين شاليه بوجه الدير دغري.

بمشروع اسمه جوار الدير، ومقضيين ليلة فوق ويك اند، وتمشوا بهالليل وتزوروا ضريح مر شربل. يا ويلي شو حلو مغازل. هيدا حلم، حلم لكل الناس انه يطلعوا يناموا بعنايا، يقضوا ليلة بعنايا. انا رح دلكن على مشروع اسمه جوار الدير بعنايا. يلا حجزوا شاليه، صدقوني بتحسوا حالكم ببيتكم. مش هالشاليات اللي فيها فلسفة وزخرفة وديكورات، بكل بساطة وطبيعي كتير. اسمه جوار الدير، بتحسوا حالكم ببيتكم الصيفي. رقم 03-141-104. فإذا اتصلوا فيهم بجوار الدير 03-141-104. كمان يلي بحب فيكم تطلعوا، إذا ما بدكم شاليه عنده مطرح للبيكنيك، بتقضوا نهار كامل حد الدير. بدكم منقل بيعطوكم أو أنتم بتجيبوا معكم، بتجيبوا أكلاتكم معكم، عندهم مطرح للبيكنيك غير شكل. احفظوا الاسم، اسمه جوار الدير. فيكم تشوفوا المشروع، تفوتوا على فيسبوك جوار الدير، على انستغرام at جوار اندرسكور ال اندرسكور دير، دغري ببين. فأزن تحية لكل اللي عم يسمعونا فقط أونلاين، لأنه غبنا عن السمع، عن المستمعين اللي عم يسمعونا على 87.9. يلا رجعنا على الهواء، رح ارجع عيد رقم التليفون. فإذا مشروع بعناية موجود بوجه الدير دغري، بوجه دير مرمرون بعناية ضريح مر شربل، اسمه جوار الدير، رقمهم 03-141-104. أسعارهم كتير مقبولة، ومشروع خرج العائلات، مشروع قديم له زمان، وفيكم تعملوا عندهم بيكنيك مثل ما قلنا، بتاخدوا غراضكم معكم.

0: بعرف 10:03 يعني لازم نختم. بس أنا عم بختم بدي أرجع أذكر المستمعين، فإذا بهيك شغلات أساسية ببرنامجنا، يلي بده يحجز لسهرة النجم أيمن الأمين بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان هالسبت ضرورة تتصل، لأنه الأماكن محدودة اللي بعدها موجودة عندهم على 03-554-332. فإذا النجم أيمن الأمين بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان هالسبت، وأصلا عندهم جمعة سبت أحد كلها حفلات، الجمعة عندهم سهرة مع غازي نجم، السبت أيمن الأمين، والأحد على الغداء المطرب غازي نجم والراقصة سماهر. والموعد اللي مهم كتير لأنه رح نلتقى بأحلى مستمعين من كل المناطق اللبنانية بميروبة على نهر ميروبة، المشاركة مجانية، فإذا بلدية ميروبة بتنظم هايكينج كتير حلو مجاني هالأحد ابتداء من الساعة 9 الصبح الانطلاق. المسار كتير هين، يعني نفس المسار روحة رجعة بطول 5 كيلومتر، رح بيكون في استراحات. مشكورين شركة مطانوس تريدينج اللي رح يكونوا معنا، وكمان شركة مياه البردوني، تحية كبيرة لهم وتحية كبيرة لبلدية ميروبا ميروبا. ناطرينكم فإذا ابتداء من الساعة 9 الصبح رح ننطلق، لحتى تعرفوا التفاصيل وكيف بتوصلوا على العنوان فيكم تبعتولي واتساب على رقم البرنامج الثاني على 03-777-969، ونحن بنبعت لكم اللوكيشن ونعطيكم كل التفاصيل. ناطرينكم. بشكركم من القلب أنا وميلينا على حسن المتابعة بهالأربع ساعات، أربع ساعات وتخطينا الوقت كمان بخمس دقايق، على كل لحظة كنتوا معنا بها الصبحية الحلوة كتير، أكيد بتحلى برفقتكم. مني أنا شربل سعادة، ومن المخرجة ميلينا من لكم شكرا، وجودكم صدقوني هو اللي بيعطي للبرنامج طعمته الحلوة روحه الحلوة. منودعكم ومنلتقي فيكم على راد بكرة بإذن الله ابتداء من الساعة 6 الصبح بصارت 6، وأكيد ميراي بتلاقيكم على 7:30 ببرنامج من قلب بيروت، لنكمل نحن وياكم سوا رحلتنا الصباحية من جديد. نرجع من جدد لألكم أطيب التمنيات بعيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا رب هالعيد بينعاد عليكم بالصحة والخير والبركة على كل عيالكم بالسلام، وأهم شيء براحة البال والطمأنينة. ودعكم إن شاء الله بنلاقيكم بكرة بخير وبمحبة، رح نلتقى بكرة ابتداء من الساعة 6 الصبح إن الله راد. مرسي ميلينا، مرسي لألكم، تابعوا على حالكم، باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

join us for an unforgettable evening.

0: leading box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: بيساعدون اني خنتي.
3: يا ليت خنتني، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
2: انت ما بتعترفي بغلط.
3: انا معذره.
4: بتعرفي شو قريت؟
2: شو؟
4: دراسه جديده من علماء الباسه بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل.
2: باسه؟ شو هي باسه؟
4: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفة بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: قديش حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
2: عن جقار فقل
1: البيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: معهم حق الحلاقين يسكروا. شو هالنهار هيدا؟
1: تكيولو روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: ليفربول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
1: هاي
2: كيفك؟
1: صافا.
2: سمعت آخر خبرية؟
0: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
0: شو؟
2: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
0: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
0: Stay safe، تبقوا حالكم، وإذا اختفيت بتعرفوا السبب.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
5: ما الفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالو هو دفكي انجاب يعني.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني،
5: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: مسيلي على الحبايب
3: اغاني بيتس
7: بحكي وتحكي له
3: عيشوا على اغاني اجواء الويك

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theater.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: 10 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
3: Get you drunk, get you love drunk off my
4: home.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

0: أحلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
1: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
0: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
1: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
0: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
1: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
0: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
1: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
0: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بوصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
2: عن جد؟
0: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
1: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
0: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. صارت ستة،
4: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
5: أحلى اثنين
6: كل يوم على الصباح، صبحكم أنا ومدامتي
4: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
7: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي، خبروا شرم شو حكي الصباح.
8: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركم.
9: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف.
10: ما عاد شارف المزحلي
11: من الرب ويا سن الفيل.
12: شيك من الضاحية الجنوبية،
13: من دمور.
14: معك رودي من وقت الياس.
15: معك عبادي من بيسور.
16: محمد من شبعة.
17: معك داني من علاء.
18: من نبوار عبيروت.
19: طلال من الشوف.
20: معك توتو من ميفوق للطارة.
21: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
22: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

join us for an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Limón. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدة لطف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Canadian Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: شو يا فندم؟ بعت لي اللوكيشن، انا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيموم 10 دقايق، ما بتاخر، هيدا اذا ما في عجقه.
1: يعطيك العافيه.
0: يا هلا. الله يعافيك.
1: عجقه؟
0: موت.
1: بس انتو جماعه الموتوسيكلات مش كثير بتحسوا فيها.
0: بدك نحس بنحس، بدك ما نحس ما بنحس، بدك اياه.
1: دخلك سمعت بالخبريه؟
0: اي خبريه؟
1: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
0: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
1: اليوم قريت الخبر. ليك؟
0: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس. شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا شو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
1: هيك بتبلش الاشاعه. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكله مالنا بالاشاعه. المشكله قديش بنصدقها بسرعه. يعني بنسمع الخبر، بنصدقه وبنخاف. بنخاف وبننشر. حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
0: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوشي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خساره. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمه، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دف كان زا بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من 95 دولار. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
2: صارت ستة.
6: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
7: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
8: أول مرة بسمعك صراحة، كثير حلو البروجرام.
6: يا زلمة وين كنت ضايع؟
8: شربوني صار سمعنا أغاني أغاني، مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
9: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
10: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
11: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
6: هي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
12: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
13: بنتي كل ما بغير للإذاعة بتقول لي سربل.
14: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
15: طلعت شمسة.
2: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

join us for an unforgettable evening

0: Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

for an unforgettable evening.

0: Leading Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس بين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا ما قلت هيك
7: بلا
6: ليه انت عم تسمع
7: انا ما غلطت معك اللي بيساعدوني اني خنتي
6: يا ليت خنتني كان اهون من اللي عملته كل مره نفس الشيء
7: انت ما بتعترفي بغلط
6: انا ما بعترف
8: بتعرفي شو قريت؟
7: شو؟
8: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
7: باسا؟ شو هي باسا؟
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
9: وبيننا معاد لو احنا بعاد
5: التلاتة أغاني طرب
9: لأيام الهرا
5: الأربعة أغاني ريترو
9: آسف حبيبتي الوقت فات
5: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
9: جوا قلبه وجوا نايف
5: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
5: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
4: أهلا وسهلا
6: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
5: عنجق عرفق
4: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
7: معوا الحق الحلاقين يسكروا. شو هنهار ايضا
4: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
4: قد ما فينا، بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: نحن هلا بالقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو هيدي بيروت المدينة الحلوة شوفوا شو حلوة وأنا هلا بالبول I'm relaxing I'm having some me time
8: هاي
7: هاي
8: كيفك؟
7: صفا
8: سمعت آخر خبرية؟
7: شو؟
8: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
7: شو؟
8: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف
7: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
8: إشاعة ما بتنتشر لحالة في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح
7: Stay safe تبقوا حالكم وإذا اختفيت بتعرفوا السبب
6: بالاشتراك مع وزارة الإعلام
9: مسيلي على الحبايب
6: أغاني بيتس
10: بحكي وتحكي له
6: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني مع دي جي ماضي كريم.

0: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
1: أشرب واحد شاي وعقب
0: سبوسات كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريم.

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: ليه انت عم تسمع؟
1: انا ما غلطت معك، اللي بيساعدون اني خنتك.
0: يا ريت خنتني، كان اول من اللي عملته، كل مرة نفس الشيء.
1: انت ما بتعترفي بغلط.
0: انا ما عليك.
2: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
1: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
5: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلناك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
3: صارت ستة.
7: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
8: أحلى اثنين
9: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدارتي
7: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
9: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
10: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
9: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف.
11: ما عاد شعري بيمزحني
12: من الرب ويا سن الفيل.
13: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من دمور.
14: معك رودي من وقت الياس.
15: معك عبادي من بيسور.
16: محمد من شبعة.
17: معك داني من علاء.
18: من البوار عبيروت.
19: طلال من الشوف.
20: معك توتو من ما يفوق للطارة.
21: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
22: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك. شوية
3: أمل. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theater.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: خالد الهبر.

0: على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نحن ولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي؟ أي مود؟ يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
6: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قالوا هو دف كان شو بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: صارت ستة.
8: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
9: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
10: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
8: يا زلمة وين كنت ضايع؟
10: شربوني صار سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
11: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
12: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما عملت فيها.
13: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
8: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
14: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
15: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
16: نحن إلنا الفخر نسمعها، خاصة الفقرة الصباحية.
17: طلعت شمسة.
2: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

join us for an unforgettable evening.

0: Casino de Limón. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: خالد الهبر

كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني

إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: يا ويلي من لاشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
8: وبيننا معا
7: ثلاثة أغاني طرب
8: لأيام الهرا
7: الأربعة أغاني ريترو
8: آسف حبيبتي الوقت فات
7: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
8: جوا قلبه جوا
7: من 8 ل9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theater.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: قديش حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: أهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
2: عنجق عرفاق
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: معون حق الحلاقين يسكروا شو هنهار هيدا.
1: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني.com، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني.com.

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: أغاني لايف على أغاني

0: join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theater.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: أغاني لايف.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل.

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
2: والحلوة

0: احنا اولاد ناس ومع الناس.
1: انتوا احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونه بلحمه.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركه الكهرباء.
1: مدام يا ري صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشه بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين؟
5: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوه بنسى الراديو حد ديره.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوه من الصباح.
6: شو هالمخلوق انت
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من 7 للـ10 الصبح

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
3: شاربولي سنة سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
4: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما عملت فيها.
5: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
6: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
7: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
8: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
9: طلعت شمسة
10: صارت ستة مع شرب الإسعادة.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. وائل كفوري، شو مشتاق لي؟

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني.

ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عرفق للبيضة.
1: ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
2: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار هيدا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
3: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: قصة حكى.
1: إنها ساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.